شرايين مرتفعا بشكل مستمر، وإذا تركت الحالة بدون علاج يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والنوبات القلبية والسكتات الدماغية. لذلك يمكنك ضبط مستويات ضغط الدم عن طريق إجراء تغيرات صحية في نمط الحياة، بما في ذلك إضافة هذه الثمار الأربع إلى نظامك الغذائي. فواكه أضفها إلى نظامك الغذائي لتقليل مخاطر ارتفاع ضغط الدم. التوت، يعتبر التوت مصدرا رائعا لفيتامين سي وكي والمنجنيز، حيث يساعد في منع انسداد الشرايين والتخلص من الجذور الحرة الضارة في الجسم. البطيخ، تعتبر السمنة وارتفاع ضغط الدم من عوامل الخطر الرئيسية التي ينتج عنها الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وتشير إحدى الدراسات إلى أن البطيخ يمكن أن يقلل بشكل كبير من ارتفاع ضغط الدم، خاصة لدى الأفراد الذين يعانون من زيادة الوزن. وبحسب مؤلف الدراسة فإن الضغط انخفض بالشرايين والقلب بعد تناول البطيخ. الموز، يحتوي الموز على نسبة منخفضة من الدهون المشبعة والكوليسترول والصوديوم، كما أنه غني جدا بالبوتاسيوم، حيث يرتبط تناول كميات أكبر من البوتاسيوم الغذائي بانخفاض ضغط الدم بشكل ملحوظ. كما يعتبر الموز أيضا مصدرا جيدا للألياف الغذائية والمنجنيز وفيتامينات سي وبي 6، والأفضل من ذلك كله أنه متوفر طوال العام وليس مرتبط بموسم معين، ولكن قد يحتاج بعض المرضى إلى توخي الحذر بشأن الكمية المتناولة من البوتاسيوم مثل مرضى الكلى. الأفوكادو، يحتوي الأفوكادو على فيتامينات أي وبي وسي وإي وكي، وهي معروفة بتعزيز صحة القلب، كما أنه يحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية، وكلها تعتبر عناصر أساسية للحفاظ على ضغط الدم الصحي وتجنب ارتفاعه. كما يساعد الأفوكادو على خفض مستويات الهوموسيستين، وهو عامل خطر رئيسي للإصابة بأمراض القلب، وذلك بفضل احتوائه على كميات كبيرة من فيتامين بي 6 وحمض الفوليك، كما أنه لا يحتوي على نسبة دهون عالية ويعتبر مصدر جيد للألياف الغذائية.

ألغاز حيرت العالم. ماذا خلف اللغز المحير للأقدام البشرية الطائرة؟ مع العثور أوائل شهر مايو أيار عام 2018 على القدم 14 داخل حذاء مرمي على شواطئ بحر ساليش بكندا، تزداد التكهنات بشأن هذه الاكتشافات البشعة. فمنذ أكثر من عقد من الزمن، والمتنزهون أو المعسكرون أو عمال الغابات يعثرون من حين لآخر على هذه الأشياء المروعة فوق شواطئ بحر ساليش الواقع على الحدود بين بريتش كولومبيا في كندا وولاية واشنطن شمال غرب الولايات المتحدة الأمريكية. وحسب صحيفة لوموند الفرنسية، فإن 14 قدماً منتعلاً عثر عليها في شواطئ كندا، كان آخرها تلك القدم التي وجدت يوم 6 مايو عام 2018 في جزيرة جابريولا الكندية التي كانت داخل حذاء للمشي على خلاف الأقدام السبعة التي كانت كلها في حذاء رياضي. وأول حذاء من هذا النوع يورده تقرير بيير بوفي هو ذلك الحذاء الرياضي الذي كان يحمل قدما يمنى ذكرية، ووجد في أغسطس آب عام 2007 في جزيرة جديدية. ثم قدم أخرى يمنى ذكرية عثر عليها في الفترة نفسها تقريبا داخل حذاء لكرة السلة في جزيرة جابريولا، وقدم ثالثة في حذاء وجدت في فبراير شباط عام 2008. وبعد ذلك بعدة أشهر عثر كذلك على قدم أنثى في نهر فريزر، ثم توالى العثور على البقية. أما النظريات التي حاولت تفسير هذا اللغز المحير، فإن بوفي نقل منها ما جاء بصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إذ قالت إن البعض أرجع هذه الأقدام إلى ضحايا تسونامي عام 2004، في حين اختار آخرون ربط الظاهرة بتجار البشر أو بالمافيا أو بقاتل متسلل، بينما ربطها البعض بالشعوذة أو الهوس المتعلق بالأقدام. غير أن أندي ووتسون وورلد المتحدث باسم خدمات الطب الشرعي في بريتش كولومبيا أكد لصحيفة لوموند أن هذه الأقدام تنتمي إلى جثث منتحرين أو مصابين في حوادث. وقال أيضا إن الأمر لا يعد كون القدمين تنفصلان بشكل طبيعي عن بقية الجسم بعد الوفاة، وبما أنهما داخل أحذية رياضية مبطنة بمادة عازلة أو مجهزة بوسادة مملوءة بالهواء، فإن ذلك يسمح لهما بأن تظلا طافيتين على الماء بينما تنقلها التيارات الهوائية إلى الشواطئ. لوموند قالت إن السلطات تعرفت على أصحاب 9 من الأقدام 14 التي عثر عليها، وإن 2 من تلك الأقدام تعود للشخص نفسه.

صوب نحو القمر حتى إذا أخطأت ستصيب النجوم. لا يمكنك هزيمة شخص لا ييأس أبداً. إذا أردت النجاح والتفوق فافعل التالي: أعرف ما تفعله، أعشق ما تفعله، صدق فيما تفعله. التحفيز هو ما يجعلك تبدأ، العادات هي ما تجعلك تستمر. تعلموا ما شئتم أن تتعلموه، فلن تؤجروا حتى تعملوا. النجاح ليس ألا يكون لديك سلبيات، ليس هذا مفهوم النجاح أبدا. الفرد نتاج ما يصدقه. عليك أن تفوز في ذهنك قبل أن تفوز في حياتك. النجاح يساوي الأهداف، وكل ما عداه كماليات. السمكة القوية هي التي تستطيع العوم ضد التيار، في حين يستطيع السمك الميت أن يعوم مع التيار. ليس هناك أسرار للنجاح، فهو حصيلة الأعداد الجيد والعمل الشاق والتعلم من الأخطاء والفشل.

0: شفق وياكم، خليكم ويانا.
1: أهداف تطوير الذات عديدة، فيمكنك تحديدها لتعزيز حياتك المهنية. بعض الطرق التي ستتيح لك التوفيق بين أهدافك الشخصية وأهداف العمل: تواصل بشكل متكرر. التواصل ضروري لكسر الجمود وبناء علاقة مع الزملاء. أظهر لزملائك في العمل أنك منفتح على المحادثة والحجج السليمة. استمع باهتمام واختلف باحترام عندما يتحدى شخص ما معتقداتك وآرائك الحالية. كن متفتحا على التعليقات. يعد تلقي تعليقات صادقة وبناءة من أفضل الطرق للنمو في حياتك المهنية، سواء كنت قائد فريق أو عضوا في الفريق. تأكد من تقديم ملاحظات زملائك وتلقيها كذلك. ستحصل على وضوح بشأن أدائك وتقدمك. حضور الدورات التدريبية. إذا شعرت أن أدائك قد تأثر بسبب الثغرات في كفاءتك، فكن منفتحا على برامج التدريب. يمكنك دائما تحسين المهارات لمواكبة متطلبات الأعمال الناشئة. بالإضافة إلى ذلك، سيقدر صاحب العمل الجهود الإضافية التي تبذلها نحو تحقيق الأهداف التنظيمية.

السلام عليكم، انا حمود الخضر. اذا عجبكم الفيديو تعرفون ايش تسوون، سبسكرايب لايك شير، وتشرف تواصلكم على مواقع التواصل الاجتماعي.

إن السعداء بالدنيا غدا هم الهاربون منها اليوم. لو كانت السعادة تعني الحياة بلا قلق لكان المجانين هم أسعد الناس. الناس تبحث عن السعادة، أما السعادة فتبحث عن من يستحقها. إننا نبحث عن السعادة غالبا وهي قريبة منا، كما نبحث في الكثير من الأحيان عن النظارة وهي فوق عيوننا. إذا كانت سعادة الإنسان مرهونة بوجود شخص معين أو بامتلاك شيء محدد فما هي بسعادة، أما إذا عرف الإنسان كيف يقف وحده في موقف عصيب مؤديا ما يجب عليه من عمل بكل ما في قلبه من حب وإخلاص، فهذا الإنسان قد وجد إلى السعادة سبيلا. إن أحببت أن تكون أسعد الناس بما عملت فاعمل. لقد وجدت أن نصيب الإنسان من السعادة يتوقف غالبا على رغبته الصادقة في أن يكون سعيدا. لا تنسى أن تفرح بحياتك، افرح بأنك تحيا وتتحرك وتفكر وتشعر وتنجح، وحتى إن فشلت افرح بأنك تستطيع أن تقوم ثانية وتبدأ من جديد. كل شيء ينقص إذا قسمناه على اثنين، إلا السعادة فإنها تزيد. السعادة أن يكون لديك ثلاثة أشياء: شيء تعمله، وشيء تحبه، وشيء تطمح إليه. التعساء يتخيلون مشاكل لا حقيقة لها ويناطحون مع أعداء لا وجود لهم، بينما السعداء يتعاملون مع المشاكل الموجودة وكأنهم من عالم الخيال، ومع الأعداء وكأنهم محايدون. حسبك من السعادة في هذه الدنيا: ضمير نقي ونفس هادئة وقلب شريف، وأن تعمل بيديك.

افعل كل ما تستطيع من خير وبكل ما تستطيع من وسائل وبكافة الطرق الممكنة كلما أتيحت لك الفرصة إلى أكبر عدد من الناس لأطول فترة ممكنة، وسوف يكون جزاؤك النجاح المطلق والسعادة الكاملة. غير نوعية أفكارك، يتغير معها عالمك كله. آمن بنفسك أولاً وبقدراتك ثانياً، فبدون إيمانك بنفسك وقدراتك لن تكتب لك السعادة أو النجاح. الفكرة باختصار: ضع هدفاً ولا تتخلى عنه حتى تحققه. إن التحرر من خرافة عدم وجود الوقت الكافي هي أولى المحطات التي تنطلق منها إلى حياة منظمة واستغلال أمثل للوقت. لكي تحقق أهدافك، اكتبها على ورق. الأهداف غير المكتوبة ليست إلا أماني أو أضغاث أحلام. لولا الضجر لما كانت لي هوية، بفضله وبسببه وهبت إمكانية التعرف على ذاتي. الضجر هو إمكانية التعرف على الذات من خلال إدراك بطلان الذات. إن المفتاح للوصول إلى أعلى مستويات الإنجاز والإنتاج هو تطوير مطول لعادة مزاولة الواجب المهم كل صباح، الذي يعطل الكثير من الناس عن تحقيق أهدافهم هو ببساطة عدم الاستعداد لدفع ثمن هذه الأهداف، عدم الاستعداد لبذل الجهد الشديد، عدم الاستعداد للتضحية براحتهم.

أخبار فنية، سياسية، عالمية. زورونا على الموقع الإلكتروني www.shafaq.com.

نرى ما لا نريد أن نرى، ونريد ما لا نرى، فنفقد قيمة ما نرى، ونضيع في سراب ما لا نرى. خاطب الناس بأسمائهم، أعتقد أن أسماءنا هي أجمل شيء تسمعه أذاننا، فخاطب الناس بأسمائهم. إن الذات السلبية في الإنسان هي التي تغضب وتأخذ بالثأر وتعاقب، بينما الطبيعة الحقيقية للإنسان هي النقاء وسماحة النفس والصفاء والتسامح مع الآخرين. عيش كل لحظة كأنها آخر لحظة في حياتك. عيش بالإيمان، عيش بالأمل، عيش بالحب، عيش بالكفاح، وقدر قيمة الحياة. هناك أوقات نشعر فيها أنها النهاية، ثم نكتشف أنها البداية، وهناك أبواب نشعر بأنها مغلقة، ثم نكتشف أنها المدخل الحقيقي. سامح أعداءك، ولكن إياك أن تنسى أسماءهم. ما كان يبدو مؤلما وجدته مريحا، ما كان يبدو محزنا وجدته مفرحا، ما كان يبدو صعبا وجدته سهلا، وما كان يبدو فشلا وجدته نجاحا، وما كان يبدو مظلما وجدته مشرقا. وتعلمت ألا أنظر إلى الأمور من ظواهرها.

أخبار فنية، سياسية، عالمية. زورونا على الموقع الإلكتروني www.shafaq.com.

الفضيلة الكاملة هي ألا تفعل بغيرك ما لا تحب أن يفعل بك. إذا كنت ستهتم لكل ما يقوله الآخرون فسوف تصبح أسيرا لديهم، لا تستمد تقديرك لذاتك من شخص آخر، وكن مستقلا بذاتك. شيء رهيب أن تدفن الآمال في مقابر الذات. سأظل أتعلم من الحياة حتى أصل إلى مستوى يليق بي، وسأظل أخطئ حتى أتقن ما أريد أن أتعلمه. كي تكون ناقدا بارعا عليك البدء بانتقاد نفسك. لا تمشي أبدا على الطريق المرسوم لأنه يقودك حيث ذهب الآخرون. لا تقل أبدا أني سوف أفشل، فإن عقلك الباطن لا يأخذ الأمر بشكل هزلي، بل إنه يشرع فورا بتحقيقه. السعادة والشقاء كالحق والباطل، كلها من قبل الذات لا من قبل الأسباب والعلل. فمن جاراها سعد بها، ومن عكسها عن مجراها فبها يشقى. العمل بما هو متاح خير من انتظار ما قد يتاح.

تتميز الطرق التي يسلكها الناجحون عادة بالمغامرات، وهي طرق محفوفة بالمسارات الصعبة في كل بداية، ولكي تواصل عملك على نحو أفضل مهما كانت الصعاب، يجب أن يكون هناك تشجيع ودافع داخلي قوي يلهمك ويحفزك على العمل لبلوغ هدفك، وإلا فإن فرص نجاحك لبلوغ أهدافك تكون ضئيلة جدا. لا يهم من أين أنت قادم، ما يهم هو إلى أين أنت ذاهب. النجاح يصيب من يحاول ويستمر في المحاولة بطريقة تفكير إيجابية. عليك تعلم قواعد اللعبة ثم تلعب أفضل من الباقين. أعظم النجاحات تأتي بعد أشق العثرات. النجاح هو حصيلة مجهودات صغيرة نكررها كل يوم. النجاح هو ما تفعله بما هو متوفر لك. الفشل ليس سبباً لعدم النجاح، لكنه جهل بطريق النجاح. هؤلاء الواقفون على قمة الجبل لم يهبطوا من السماء هناك. إذا كان ما تفعله حالياً لا يقربك من بلوغ أهدافك، فهو يبعدك عنها حتماً.

أخبار فنية سياسية عالمية. زورونا على الموقع الإلكتروني www.shafaq.com.

صحتي هي حياتي. خمس أخطاء شائعة لفقدان الوزن نرتكبها بعد الساعة الخامسة مساء. فقدان الوزن ليس بالأمر السهل، فهو يتطلب الكثير من العمل الجاد والتفاني، وهناك الكثير من المفاهيم الخاطئة الشائعة، مثل أن تناول الكربوهيدرات في المساء يضر بفقدان الوزن. ومن المهم تجنب مجموعة من أخطاء الشائعة التي يرتكبها بعض الأشخاص بعد الخامسة مساء أثناء رحلة فقدان الوزن، وفقا لما ذكره موقع تايمز أوف أنديا. خمس أخطاء شائعة نرتكبها بعد الخامسة مساء أثناء رحلة فقدان الوزن: عدم تناول ما يكفي من الطعام في وجبة العشاء، في حين أنه لا ينصح بالإفراط في تناول الطعام أثناء رحلة فقدان الوزن، إلا أنه ليس من المثالي أيضا تناول الطعام الخفيف إذا كنت لا تزال جائعا. يوصي خبراء التغذية بالحصول على ما يكفي من البروتين والنشا والدهون من أجل الحفاظ على المعدة ممتلئة لفترة أطول. عدم إضافة نكهة كافية إلى العشاء، غالبا ما تحفز الأطعمة اللذيذة والوجبات المليئة بالتوابل بالشعور بالشبع، وبالتالي من الضروري التأكد من أن الوجبة الأخيرة من يومك وهي العشاء تحتوي على نكهة كافية مثل المخلل أو إضافة بعض التوابل.

0: صارم للنوم كل ليلة مهم جدا، لأنه يساعد في الواقع في الحد من رغبتك بتناول الوجبات الخفيفة، خاصة في النصف الأخير من المساء. عدم تناول ما يكفي من الطعام في اليوم التالي. تعتبر فكرة الإفراط في تناول الطعام في يوم ما ثم تقييد النظام الغذائي في اليوم التالي ببساطة لا تنجح. من الأفضل الحفاظ على نمط أكل ثابت واتباع نظام غذائي صحي كل يوم.
1: راديو شفق.

أخبار فنية سياسية عالمية. زورونا على الموقع الإلكتروني www.shafaq.com.

النجاح الذي يقوم على أي شيء بخلاف الإشباع الذاتي هو نجاح غاو. الشخص الذي يمكنه أن يكون أي شخص ويصنع أي شيء سوف يتعرض للنقد والذم وإساءة الفهم، هذا جزء من ثمن العظمة. العالم بأسره يتنحى جانبا ليفسح الطريق للإنسان الذي يعرف تماما إلى أين يتوجه. الشخص الذكي هو شخص حقق بنجاح العديد من الإنجازات وما زال مستعدا ليتعلم المزيد. تكون السفن آمنة عندما تكون راسية على الموانئ، ولكن السفن لم تصنع لهذا. انطلق إلى البحر وافعل شيئا جديدا. افعل الشيء الصحيح في الوقت الصحيح بالطريقة الصحيحة. الشخص المتفوق شخص متواضع في حديثه، ولكنه متفوق في أفعاله. بعد المسافة لا يهم، الخطوة الأولى فقط هي الأكثر صعوبة. الشيء الأساسي في هذا العالم ليس إلا أي مكان قد وصلت الآن، ولكن في أي اتجاه تتقدم. الأشخاص العظماء هم أشخاص عاديون طوروا من قدراتهم ومجهوداتهم.

0: شفق وياكم، خليكم ويانا.
1: بيقولوا الأوقات الحلوة بتمرق بسرعة، أسرع من الحلم، ما بيبقى لنا غير الذكريات. بس أنا ما لحقت أنبسط بحياتي، فجأة أحلامي صارت كوبيس، وكل ذكرياتي علقت بينها لأرواحي.

0: تستمعون الآن إلى راديو شفق.
1: طرائف ونوادر. رجل بدوي سافر لبنان وشاف بنت، سأل أخويها: هذه بنت؟ قالوا: نعم. قال: بذمتكم بنت؟ قالوا: والله بنت. قال: الله ياخذ عمي، شكله مزوجني واحد من أولاده.

أخبار فنية، سياسية، عالمية. زورونا على الموقع الإلكتروني www.shafaq.com.

0: شفق وياكم، خليكم ويانا.
1: صحتي هي حياتي. تجنب أربعة أطعمة تسبب الآلام وانتفاخ المعدة، منها الخضروات الصليبية والفاصوليا. يحدث انتفاخ المعدة عندما يمتلئ الجهاز الهضمي بالهواء أو الغازات، ويصف معظم الناس الانتفاخ بأنه الشعور بالشبع أو الضيق أو الانتفاخ في البطن، وغالبا ما يكون مصحوبا بألم. ولتفادي الإصابة بانتفاخ المعدة وتقليل الأعراض الناتجة عنه، تجنب أربعة أطعمة تسبب هذا الانتفاخ، وفقا لما ذكره موقع Medical News Today. أربعة أطعمة تسبب انتفاخ البطن. الخضروات الصليبية. تحتوي الخضروات الصليبية على مادة فود ماب التي قد تسبب الانتفاخ لدى بعض الناس، حيث أن فود ماب عبارة عن كربوهيدرات قصيرة السلسلة يتم امتصاصها بشكل سيء في الأمعاء الدقيقة، وتكون عرضة لامتصاص الماء والتخمر في القولون، ما ينتج عنه انتفاخ البطن، ويمكن أن تسبب أعراضا مؤلمة في كثير من الأحيان. وينصح خبراء الصحة باستخدام تقنيات طهي أفضل مع هذه الأنواع من الخضروات للمساعدة في الهضم. الفاصوليا. عندما يفكر الناس في الأطعمة التي تسبب الانتفاخ، غالبا ما يتبادر إلى الذهن الفاصوليا، فهي طعام صحي ولكنها تسبب الانتفاخ إذا لم يتم هضمها بشكل أسرع بسبب محتوى السكر في الفاصوليا غير القابل للهضم، وبالتالي يتم إنتاج غازات إضافية داخل الجسم مما يؤدي إلى الانتفاخ. البصل والثوم. يحتوي البصل على مادة الفركتان، وهي ألياف قابلة للذوبان قد تسبب الانتفاخ، كما توجد نفس المادة في الثوم والكراث ومجموعة من الأطعمة الأخرى، ما يترتب عليه إنتاج الغازات والانتفاخ، حيث أن تناول البصل والثوم حتى لو بكميات صغيرة يمكن أن يسببان الانتفاخ ومشاكل أخرى في الجهاز الهضمي. القمح. يحتوي القمح على مادة الجلوتين، وبالرغم من استخدامه على نطاق واسع، إلا أن الأشخاص الذين يعانون من حساسية القمح أو الجلوتين يكونون أكثر عرضة للإصابة بالانتفاخ وألام البطن. لذلك يفضل تناول الخبز الخالي من الجلوتين أو أنواع الحبوب الأخرى لتقليل الانتفاخ. وهناك طرق أخرى تساعد في تقليل الانتفاخ، منها تجنب ابتلاع الكثير من الهواء عند تناول الطعام. لا تتحدث أثناء تناول الطعام، تفادي ذلك بقدر الإمكان، وحاول أن تأكل ببطء. الجلوس في وضع مستقيم ولا تستلقي عند تناول الطعام. التقليل من كمية المشروبات الغازية التي تتناولها. توقف عن مضغ العلكة حتى تتفادى ابتلاع المزيد من الهواء الذي ينتج عنه الانتفاخ.

عن طريق النفس أتحكم في الجسد، عن طريق العقل أتحكم في النفس، وعن طريق البصيرة أضع للعقل حدود. كيف أكون أنا نفسي وأنا الآخر في نفس اللحظة؟ ومعرفة النفس هي أم المعارف وبداية الطريق لمعرفة الله. لا تلمس الحق البسيط الجلي إلا النفس البصيرة الرفيعة. نحن نسير في الدنيا كالمخدرين، لكن مشهدا معينا قد يرسخ في النفس لا يغادرها. وما بين فصل الخريف وفصل الشتاء هنا لك فصل أسميه فصل البكاء، تكون به النفس أقرب من أي وقت إلى السماء. حسب علماء النفس فإن النزاعات الخطرة لا تنطلق إلا إذا صادفت وسطا ماديا مساعدا. القانون الطبيعي هو روح العدل والمساواة الكامنة في النفس البشرية الطبيعية. إن معرفة النفس فضيلة في حد ذاتها تدلنا إلى معرفة طريق الحياة الأنسب لها. ديكتاتورية النفس أقسى من ديكتاتورية الحكومة. حرر نفسك قبل أن تحرر شعبك.

أخبار فنية، سياسية، عالمية. زورونا على الموقع الإلكتروني www.shafaq.com.

0: شوف اخوياكم خليكم ويانا.
1: طرائف ونوادر. سألوا رجلا كيف نجعل بلدنا مثل اليابان، فأجاب: نبدأ أولا بالقنبلة النووية ثم نعمل من جديد على نظافة.

عندما خاب ظني بالكثيرين عرفت أن حب الذات ليس بأنانية. الشخص العظيم يقسو على نفسه، والشخص الضئيل يقسو على غيره. لا تحكم على اختياراتي إذا لم تكن تعرف أسبابي، ولا تحكم على أسبابي لأنك لم تعش حياتي. رائع أن تصمت في مكان تضج فيه الأصوات، والأروع أن يكون صمتك حكمة وليس سلبية. الحياة أقصر من أن تهدرها مع أشخاص تبرر لهم أفعالك طيلة الوقت. من يحبك سيرى الخير فيك، ومن يبغضك لن تستطيع إرضاءه. إذا اختبرت نفسي فوجدتني على خطأ، وجدتني عاجزا حتى على مواجهة الضعيف. وإذا اختبرت نفسي فوجدتني على حق، ووجدتني قادرا على مواجهة الألوف. لا تقارن نفسك مع أي شخص في العالم، إن فعلت ذلك فإنك تهين نفسك. كل شيء مغفور لمن يغفر لنفسه. من مبدأ إكرام الذات، لا حنين لمن لا يحن. إنك تخطو نحو الشيخوخة يوما مقابل كل دقيقة من الغضب.

أخبار فنية، سياسية، عالمية. زورونا على الموقع الإلكتروني www.shafaq.com.

0: طرائف ونوادر. أرملة لديها بنت فائقة الجمال، الكثيرين تقدموا لخطبة ابنتها، لكنها حددت مهرها ب50 مليون ولا أحد يستطيع دفعها، وهي لا تقبل أن تتنازل عن فلسا واحدا. أغرم شاب بتلك الفتاة وعمل بكل ما يملك حتى جمع 30 مليون، وأخبر والده برغبته وشروط أم الفتاة وأنه لا يملك إلا هذا المبلغ. فقال والده: لا بأس، هات المبلغ ولنذهب إلى تلك المرأة. فقال الابن: ولكنها لن تقبل سنتا أقل من 50 مليون. فقال الأب: تعال معي وأنا سأدرس الموضوع وسأذهب إلى بيت الفتاة. وحينما ذهبوا إلى بيت الفتاة، قال أبو الولد لأم الفتاة: أتمنى ألا تقاطعيني حتى أنهي كلامي، ابني يريد أن يتزوج ابنتك وهذه 10 ملايين مهرها. الأم بانزعاج: ولكن. الأب: قلت لك لا تقاطعيني حتى أنهي كلامي. ثم قال: وهذه 10 ملايين مهرا لك لتكوني زوجة لي. ابتسمت الأم ابتسامة عريضة وقالت: على بركة الله، مبارك لنا ولكم. ولما سألها الجيران كيف التنازل عن المهر المحدد ب50 مليون، ردت عليهم: سعر الجملة يختلف عن سعر المفرد. ولما سأل الشاب أباه عن 10 ملايين الباقية، فقال له: نراضي بها أمك. إدارة الأزمات تحتاج إلى قائد محنك.
1: شفق وياكم، خليكم ويانا.

0: راديو الشفق أحلى شيء أحلى شيء.
1: إن شر ما في النفس البشرية هي أنها تعتاد الفضل من صاحب الفضل فلا تعود تراه فضلا، بشيء من التضحية وشيء من التخلي عن حظوظ النفس يمكن للمرء أن يكون سندا لشخص واحد على الأقل. لقد قال لي مرارا إن أفضل طريقة للتعامل مع الظنون هي في كتمانها ومحاصرتها داخل النفس. يا لهذه النفس تريد وتريد وتمضي دون أن تحقق ما تريد. في هذا العالم الضعف والفناء لهما نفس المعنى. الراحة التي تجلب السعادة هي راحة القلب والنفس، أما راحة الجسد فلا تؤدي إلا إلى الموت. إن بلدا لا يحترم الخطيئة في داخل النفس البشرية هو في الحقيقة لا يحترم مقدار الطهر فيها أبدا. وحين تصير المتعة واجبا تفقد جمالها. هذه هي طبيعة النفس البشرية. الحرمان يبعث في النفس رقة فريدة. نحن لسنا نفس الشخص المعروف لنا، لأننا مع كل يوم نكتشف شيئا جديدا أو نفقد شيئا نملكه بالفعل.

0: راديو الشفق، راديو الشفق احلى شيء، احلى شيء.
1: لصوص الوقت، المماطلة والتأجيل، الخلط بين أهمية الأمور، عدم التركيز، عدم قدرتك على قول لا، المجهود المكرر، المقاطعات المفاجئة، التخطيط غير الواقعي، عدم النظام. احذر أن تكون أهدافك مجرد أمنيات أو رغبات، فتلك بضاعة الفقراء. عيش كل لحظة وكأنها آخر لحظة في حياتك، عيش بحبك لله عز وجل، عيش بالتطبع بأخلاق الرسول، عيش بالأمل، عيش بالكفاح، عيش بالصبر، عيش بالحب، وقدر قيمة الحياة. الشخص الذي لا يقرأ لا يكون في درجة أعلى من الشخص الذي لا يعرف القراءة. الفشل يصيب الذين يقعدون دائما وينتظرون النجاح أن يأتي. الخطوة الأولى التي لا يمكن الاستغناء عنها لكي تحقق ما تريده في الحياة هي أن تقرر ماذا تريد. لكي تحقق أهدافك اكتبها على ورق. الأهداف غير المكتوبة ليست إلا أمان أو أضغاث أحلام. الذي يعطل الكثير من الناس عن تحقيق أهدافهم هو ببساطة عدم الاستعداد لدفع ثمن هذه الأهداف، عدم الاستعداد لبذل الجهد الشديد، عدم الاستعداد للتضحية براحتهم.

أخبار فنية سياسية عالمية. زورونا على الموقع الإلكتروني www.shafaq.com.

طرائف ونوادر. أستاذ الفلسفة أعطى للطالب 5 نقاط في امتحان الفلسفة. الطالب احتج على الأستاذ، فقال له الأستاذ: علامتك منطقية. قال له الطالب: أطرح عليك سؤالا، إن أجبت عليه أعطني 0، وإن لم تجب عليه وأجبتك أنا تعطني 18 نقطة. فوافق الأستاذ وقال له: تفضل بالسؤال. قال الطالب: قصة مشروعة ولكنها غير منطقية، ومنطقية ولكنها غير مشروعة، وغير منطقية وغير مشروعة في نفس الوقت. بعد تفكير من الأستاذ قال له: لا أستطيع، فتفضل أنت. قال الطالب: أنت يا أستاذ عمرك 50 عام ومتزوج بفتاة عمرها 18 عام. فقال له الأستاذ: نعم صحيح. قال له الطالب: هذه مشروعة ولكنها غير منطقية. قال له الأستاذ: نعم صحيح، هات الثانية. فقال له الطالب: هذه الفتاة التي في عمر 18 تحب واحدا آخر من نفس جيلها، وهذه منطقية ولكنها غير مشروعة. فتلعثم الأستاذ وقال له: نعم صحيح، أسرع بالثالثة. فقال له الطالب: عشيق تلك الفتاة التي أنت متزوج بها، من المفترض أن تعطيه العلامة 5 وأنت أعطيته 18، وهذه غير مشروعة وغير منطقية.

0: اتفقوا وياكم خليكم ويانا.
1: أن تتحلى بالإرادة للفوز والرغبة في النجاح والدافع لتصل إلى أقصى ما يمكن أن تبذلها، هذه هي المفاتيح التي ستفتح باب تحقيق التفوق الذاتي. الرجل الكامل يعمل قبل أن يتكلم. لا تدع يوما سيئا يجعلك تشعر وكأنك تعيش حياة سيئة. أعظم مجد لنا ليس في عدم السقوط أبدا، إنما في النهوض كل مرة نسقط فيها. يقودنا تأمل الذات ولو لمرة واحدة في العمر إلى فحص ظروف ميلادنا. لماذا ولدنا في هذا الركن من العالم وفي هذا الزمن تحديدا؟ إن هذه العائلات التي ولدنا فيها، هذه البلاد والمدن التي جعلها القدر من نصيبنا، تتوقع منا الحب فنحبها في النهاية من أعماق قلبنا. لكن هل كنا نستحق الأفضل؟ ينبغي على الإنسان عدم التوقف عند حد معين في عمله، وإنما عليه التقدم حتى يصل أعلى قمم النجاح. ركز جيدا على الأمور التي تنوي القيام بها في عملك، لأن كل ما تفعله يكون سببا لتغيير ما.

أخبار فنية، سياسية، عالمية. زورونا على الموقع الإلكتروني www.shafaq.com.

إن الاتصال في العلاقات الإنسانية يتشابه بالتنفس للإنسان، كلاهما يهدف إلى استمرار الحياة. افعل الشيء الصحيح فإن ذلك سوف يجعل البعض ممتناً بينما يندهش الباقون. إنسان بدون هدف كسفينة بدون دفة، كلاهما سوف ينتهي به الأمر على الصخور. ليست الأهداف ضرورية لتحفيزنا فحسب، بل هي أساسية فعلاً لبقائنا على قيد الحياة. إن الاتجاه الذي يبدأ مع التعلم سوف يكون من شأنه أن يحدد حياة للمرء في المستقبل. ليس هناك وصفاً للقائد أعظم من أنه يساعد رجاله على التدريب على القوة والفعالية والتأثير. في كل الأمور يتوقف النجاح على تحضير سابق، وبدون مثل هذا التحضير لابد أن يكون هناك فشل. إن قضاء 7 ساعات في التخطيط بأفكار وأهداف واضحة لهو أفضل وأحسن نتيجة من قضاء 7 أيام بدون توجيه أو هدف. الحكمة الحقيقية ليست في رؤية ما هو أمام عينيك فحسب، بل هو التكهن ماذا سيحدث بالمستقبل. خلق الله لنا يدين لتعطي بها، فلا يجب إذا أن نجعل من أنفسنا صناديقا للإدخار، وإنما قنوات ليعبرها الخير فيصل إلى غيرنا.

0: تستمعون الآن إلى راديو شفق.
1: لا يخفى على الجميع أهمية الرياضة ولكلا الجنسين وكافة الأعمار، وهي من أهم الأمور الصحية الواجب اتباعها بل الالتزام بها خلال روتين اليومي. علينا ممارسة التمارين اليومية وحسب مقدرتنا أو عمرنا، وأبسط أنواع الرياضة هي رياضة المشي، ولا تقتصر فائدة الرياضة على أجهزة الجسم أو تخفيف الوزن فحسب، وإنما هي مفيدة ومهمة جدا للعقل أيضا، فهي تشعر الإنسان بالراحة والاسترخاء، تحسن مزاجنا وصحتنا النفسية والذهنية.
2: صحة العامة أقوالنا.

أخبار فنية، سياسية، عالمية. زورونا على الموقع الإلكتروني www.shafaq.com.

0: شوف اخوياكم خليكم ويانا.
1: طرائف ونوادر. ذهب رجل إلى أمريكا، فلما وصل بدأ يجول فيها، فوجد زفاف في الشارع، فذهب ليسأل من المتزوج، فوجد أمريكي يتفرج، سأله من المتزوج، فأجاب الأمريكي I don't know، فقال له شكرا جزيلا، فعاد إلى منزله، وفي الصباح خرج من بيته مرة ثانية ليقوم بجولة صغيرة، فوجد جنازة هذه المرة، فسأل من مات، فأجابه الأمريكي I don't know، فقال الرجل يا حسرة على I don't know، كان زفافه البارحة ومات اليوم.

حاول أن تكون ذا قيمة قبل أن تنجح في عملك. لا تجعل خوفك يثنيك عن التقدم والنجاح. تقدم وستأتي الثقة لاحقاً. لا تبقى في دائرة الأمان المالي. عليك السعي نحو التقدم والنمو، فستجد الكثير من الفرص. لا ترجع للوراء في عملك، إنما عليك التقدم للأمام بخطى واثقة. ضاعف نجاحك بالعمل عن طريق مضاعفة تنمية شخصيتك ورعاية اهتماماتك. لا تستهلك عمرك دون نجاح، وإنما عليك التقدم بخطوة واثقة وأن تنمو من خلال الحياة. لن تستطيع النجاح في عملك وأنت واقف مكانك، وإنما عليك السير قدما ومواجهة المخاطر. لا تجعل صعوبات الحياة تحد من تقدمك ونجاحك، وإنما عليك أن تجعلها ممهدة لطريقك نحو الأمام. قم باتخاذ قرار الدراسة فقط، ومن ثم تابع كيفية تشكل الظروف وفقا لك. كن مجنونا وابدأ في تغيير سلوكياتك في الدراسة، وبذلك تكسر الحواجز وتتقدم نحو الأمام. إذا بدأت بالصراع مع نفسك حول كيفية البدء بالدراسة، فاعلم أنك بدأت تتقدم نحو الأمام. لا يمكنك النجاح في الدراسة وبلوغ المراد دون الفشل. وإن كنت بعيدا عن الفشل ودائما تقبع في الوسط، فأعلم أنك تمشي بحذر ولا تحاول الخروج على المألوف ومواجهة التحديات.

أخبار فنية، سياسية، عالمية. زورونا على الموقع الإلكتروني www.shafaq.com.

0: شفق وياكم، خليكم ويانا.
1: الفوز هو أن تتقدم لا أن يتراجع منافسوك. قد ينكسر المرء لكنه لا ينهزم أبدا، فهذا يوم آخر. قبل أن تستسلم فكر لماذا تماسكت كل هذه المدة. ليس شرطا أن تعجب جميع الناس، فأنت لا يعجبك كل الناس. لولا الفشل لما شعرنا بطعم النجاح. إذا لم تفشل فلن تعمل بجد. إذا أردت الحكمة بقدر ما أردت الهواء، عندما كنت غارقا في الماء فإنك ستحصل عليها. إن الحياة لا تعاقبك، أنت تفعل ذلك لنفسك بأفكارك السلبية. ارفع من قدر نفسك بالحديث إليها بإيجابية. الفشل هو سبب لنجاح قادم، فلتستغله ولا تجعله يدمرك. الفرص لا تحدث بالصدفة، وإنما أنت من تخلقها. لتعيش حياتك الأبداعية عليك التخلص من خوفك من أن تكون على خطأ. افعلها أو لا تفعلها، ليس هنالك مجال للتجربة.

أخبار فنية سياسية عالمية. زورونا على الموقع الإلكتروني www.shafaq.com.

تتوقف السعادة على ما تستطيع إعطائه لا على ما تستطيع الحصول عليه. من يقول إن الأغنياء أكثر سعادة من الفقراء؟ إن في الأحلام التي لم تتحقق من اللذة ما لا يعرفها الأغنياء الذين حققوا كل أحلامهم. عروس السعادة لا تزف إلا إلى من يدفع مهرها من كد يمينه وعرق جبينه. إن أكبر مشاعر السعادة هو أن يحدد المرء لنفسه هدفاً ثم يسعى إلى تحقيقه بجد واجتهاد ثم يحققه فعلاً. إذا أردت أن تسعد رجلاً فلا تعمل على زيادة ثروته، ولكن حاول أن تقلل من رغباته. السعادة هي أن يعيش الإنسان مع زوجة يحبها وفي بلد يحبه وأن يعمل في عمل يحبه. أنت لا تحتاج إلى البحث عن السعادة، فهي ستأتيك حينما تكون قد هيأت لها موقعاً في قلبك. لا تقلق بشأن صغار الأمور، فكل الأمور صغائر. ننشأ وفي اعتقادنا أن السعادة في الأخذ، ثم نكتشف أنها في العطاء. سعادة الناس في أن يستريحوا، وراحتهم في أن يعملوا. السعادة كالشمس، كلما تقدمنا منها ألقت بظل متاعبها خلفنا. المتفائل هو الشخص الوحيد الذي يعيش في كل مكان سعيدا. عيش في حدود يومك، فلا الماضي بآلامه وأفراحه يعيد لك البسمة أو الدمعة، ولا المستقبل في جفوته أو بسمته يسعدك، فاسعد في لحظتك الآن. الشدة أكبر باب تلج فيه إلى طريق السعادة. أسعد يوم في حياتك يوم تدفن في قبرك والناس من حولك يسألون الله لك التثبيت بقلوب رحيمة. في أفق الحياة آمال وآلام، ومن بينها تولد عصافير الجمال. أحتاجك من أجل كل السعادة التي تمنتها نفسي ولم تجدها إلا معك. أنت لست مسؤولا عن إضفاء السعادة للآخرين، أنت من تسعد نفسك أو تشقيها. في حلمي أنت لي، وفي واقعي أنت حلمي، فبمجرد رؤيتك تجعلني أصل إلى قمة السعادة.

إذا كان مصعد النجاح معطلاً، استخدم السلم درجة درجة. تستطيع إنجاز أي شيء تريده إذا كنت تحتاجه كالماء والهواء. العقل مثل العضلة، كلما مرنته كلما زادت قوته. كن دائما متفائلا بالتركيز على الجانب المضيء من أي موقف أو أي شخص. إن سلوكك الخارجي يعكس ما بداخلك سلبيا أو إيجابيا. إذا لم تكن تحب منافسيك، تعلم كيف تحبهم وتثني عليهم وتستفيد منهم. انتقد أعداءك بشكل راقي وصريح ولكن بأمانة. يحقق أناس ذوي قدرات متوسطة في تحقيق نجاحات باهرة لأنهم لا يعرفون اليأس والتوقف عن المحاولة. سبب نجاح الناجحين أنما هو إصرارهم على النجاح. من أجل النجاح الفعلي، اسأل نفسك التالي: لماذا؟ لما لا؟ لما لا أكون أنا؟ لما ليس الآن؟ النجاح مثل السلم الخشبي، ولا تجد أبداً فرداً يصعد درجات السلم ويده في جيوبه. لا يؤتي الجهد ثماره إلا بعد رفض المجتهد أن ييأس. إذا لم تستطع عمل أشياء عظيمة، افعل أشياء صغيرة بطريقة عظيمة.

أخبار فنية سياسية عالمية. زورونا على الموقع الإلكتروني www.shafaq.com.

0: شفق وياكم، خليكم ويانا.
1: الفاشلون ينحنون للعقبات، الأبطال يجعلون العقبات تنحني لهم، فهذا هو الفرق. إذا أردت أن تفعل شيئاً ستبحث بكل تأكيد عن الطريقة المناسبة، أما إذا لم ترد فعله فستبحث عن عذر. النجاح غالباً ما يأتي للذين يجرؤون للقيام بالأعمال، ونادراً ما يأتي للخجولين الذين يخافون من النتائج. ما أشقى من لا صبر لهم. الطريقة الصحيحة لتبدأ هي أن تتوقف عن الحديث وتبدأ الآن. تتعلم من الفشل أكثر من النجاح، لا تدعه يوقفك. الفشل يبني الشخصية. الحكمة في هذه الحياة ليست في التعثر، وإنما في القيام بعد كل مرة تتعثر فيها. رماني الناس بالحجارة فجمعتها وبنيت بيتا. ثق بنفسك فأنت تعرف أكثر مما تعتقد. لا أحد يبدأ من القمة، عليك أن تشق طريقك إليها. عندما يتراكم عليك كل شيء وتصل إلى نقطة لا تتحملها، احذر أن تستسلم، ففي هذه النقطة يتم تغيير قدرك.

تطوير الذات وتنمية الشخصية هي هدف كل شخص يطمح إلى أن يكون الأفضل، ويتحقق تطوير الذات بتعزيز نقاط القوة والتركيز على الهدف والنظرة المستقبلية المتفائلة للأمور وتهذيب النفس وتطوير الفكر والمهارات وتعزيز الثقة بالنفس والإيمان بأن الفشل هو محطة للوصول للهدف. تعالوا معي لأقدم لكم أجمل العبارات التي قيلت في تنمية وتطوير الذات. عندما يرحل أحدهم فذلك لأن أحدا آخر على وشك الوصول. تفاءل دائما. كلمة آسف وأعتذر لك ليست كلمة مذلة للنفس، بل هي كلمات تقال لكي يعرف الشخص الآخر أنك لا تريد خسارته. كن السبب في أن يبتسم أحدا كل يوم. إذا تمالكت أعصابك في لحظة غضب واحدة ستوفر على نفسك أياما من الحزن والندم. ما يعتقده الآخرون عنك ليس من شأنك، وما تعتقده عن نفسك هو شأنك مدى الحياة. من السهل أن تكره ومن الصعب جدا أن تحب، فهذه هي الطريقة التي تسير بها الأمور في الحياة. كل الأشياء الجيدة من الصعب القيام بها وتحقيقها، وكل الأشياء السيئة من السهل جدا الاعتياد عليها.

أخبار فنية، سياسية، عالمية. زورونا على الموقع الإلكتروني www.shafaq.com.

طرائف ونوادر. مر رجل بضائقة مالية فحزنت الزوجة لحال زوجها، فقامت بخلع خاتم ذهبي أحضره لها منذ فترة، وأعطت الخاتم لزوجها الذي بكى بحرقة. فقالت الزوجة لزوجها: هذا من مالك وخيرك يا زوجي، خذه وفك ضيقتك المالية وسيعوضك ويعوضنا الله جميعا. بكى الزوج بشدة وقال لزوجته: هذا الخاتم مزيف، فلو أنني لم أخدعك وجئتك بخاتم حقيقي لنفعنا في شدتنا.

لو خيرت بين مال كثير أو منصب خطير وبين نفس راضية باسمة لاخترت الثانية. الجسد مظلة تحيط بالنفس، مظلة تتلقى أشعة الشمس الحارقة فتكتوي بها، ولن تعرف نفس الراحة والانسجام إلا إذا أسلمت وجهها لذات الذوات وربطت الأسباب بينها وبين السماء. وما كان صاحب نفس شفافة ليعرف حقيقة الأرواح، إن بعض الأسرار فيه ضربة العنق فلا يباح منه شيء، وبعضها يكون فيه ألم النفس الكبيرة فلا يباح كذلك. إن مس استقلال دولة من الدول العظمى قد يكون أحيانا أيسر وأهون من مس استقلال نفس من النفوس الكبيرة. في جمال النفس ترى الجمال ضرورة من ضرورات الخليقة، وكأن الله أمر العالم ألا يعبس للقلب المبتسم. لا يكون البيان العالي أتم إشراقا إلا بتمام النفس البليغة في فضيلتها أو رذيلتها على السواء. هذا الدين علمت من أبي أنه ثلاث عبادات يشد بعضهما بعض، أحداها الأعضاء والثانية القلب والثالثة النفس. وإنما الدين في السمو على أهواء النفس، وليس الدين إلا يقظة النفس تحقق فضائلها.

أخبار فنية سياسية عالمية. زورونا على الموقع الإلكتروني www.shafaq.com.

التنمية البشرية وتنمية الذات من الكلمات الرائعة التي تفيد الإنسان في حياته، حيث يقولها ويكررها أناس ناجحون في حياتهم أو مروا بالعديد من الأمور التي غيرت نظرتهم للعالم، حتى أخرجوا تلك الكلمات مثل دكتور التنمية البشرية الشهير مصطفى الفقي رحمه الله، والذي أنصحكم بمشاهدة أعماله جميعها. مقولة التنمية البشرية يمكن أن تغير من طريقة التعامل مع الناس من حوله، وتغير من نظرة الأشياء من حيث التعامل معها، فيمكنها أن تغير أسلوبه أيضا، وذلك لا يتم إلا بإذن الله تعالى ثم إرادة الإنسان في حدوث التغيير لها. إذا كان لديك رغبة حقيقية للتخلص من أي عادة مدمرة، فإنك قد شفيت بالفعل. الحب والتسامح هو أن تتمنى للآخرين السعادة والسرور والسلام حتى لو لم تكن تحبهم أو تتعاون معهم. إنما تحكم به على الآخرين يحكمون به عليك. من لم يفشل لن ينجح. إنك لا تستطيع أن تشتري السعادة بكل أموال العالم، إن مملكة السعادة موجودة في فكرك ومشاعرك. ثقة الناس بي بقدر ثقتي بنفسي. لكي تشعر بالسعادة الحقيقية ابتسم في وجه المحيطين، حتى ولو لم تعرفهم لن ينسوك أبداً.

أخبار فنية سياسية عالمية. زورونا على الموقع الإلكتروني www.shafaq.com.

0: طرائف ونوادر. كان جحا يبيع المخلل، وكان حماره يعرف البيوت ويقوم بتوصيل الطلبات، وكان جحا ينادي مخلل والحمار ينهق مما أزعج جحا، فقال له: هل أنت بائع المخلل أم أنا؟
1: شفق وياكم، خليكم ويانا.

تذكر دائما ما أنت بارع فيه وتمسك به. أنضج الثمار أعلاها على الشجرة، أريد أن أكون كل ما يمكنني أن أكونه. من يعيش في خوف لن يكون حرا أبدا، ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. إن عينيك ليست سوى انعكاسا لأفكارك، إننا نصنع مصائرنا، إننا نصبح بما نفعله. أفكار الإنسان هي ما تصنع أفكاره. اغرس اليوم شجرة تنم في ظلها غدا. أفعال البشر هي أفضل تفسيرات لأفكارهم. إن الإجابة الوحيدة على الهزيمة هي الانتصار. ليس هناك شخص عظيم يشكو من نقص الفرص. لا أحد يحتكر النجاح لنفسه، فالنجاح ملك لمن يدفع الثمن. إننا نصنع مصائرنا، إننا نصبح ما نفعله. من يعتقد أن باستطاعته الانتصار يستطيع أن ينتصر. البحث يعلم الإنسان الاعتراف بخطئه والافتخار بهذه الحقيقة أكثر من أن يحاول بكل قوته الدفاع عن شيء غير منطقي خوفا من الاعتراف بالضعف، بينما الاعتراف علامة القوة.

طرائف ونوادر. طلبت الأستاذة من التلاميذ كتابة فقرة هذا نصها: ذهبت في نزهة أنت والعائلة إلى الغابة، فواجهتكم مجموعة من العراقيل، اكتب فقرة تتحدث فيها عن ذلك. كتب أحد التلاميذ المبدعين: في يوم من أيام الربيع خرجت أنا وعائلتي في نزهة جميلة إلى الغابة المجاورة، فواجهتنا مجموعة من العراقيل، فأمسك أبي بعرقول وقتلها، فخافت بقية العراقيل وهربت، وعشنا جميعا في سلام.

الأواني الفارغة تحدث ضجة أكثر من الأواني الممتلئة، وكذلك البشر لا يحدث ضجة إلا ذوي العقول الفارغة، فلا تضيع وقتك بالمجادلة معهم. كثير من حالات الفشل في الحياة كانت لأشخاص لم يدركوا كم كانوا قريبين من النجاح عندما أقدموا على الاستسلام. فلا تيأس، أنصحكم بتطوير أنفسكم بدون كلل ولا ملل، فليس الهدف هو الوصول إلى الكمال، فالكمال لله وحده، ولكن الهدف هو السعي المستمر نحو الكمال. التحسين المستمر أفضل من الكمال المؤجل. يمكنك أن تبدأ بلا شيء ومن لا شيء ومن لا مكان، وسوف تجد طريقك، فكل ما تحتاج إليه هو أنت وقدرتك على التفكير في الأشياء التي تجلبها للوجود. يمكنك أن تحظى بما تريد إذا علمت كيف تصوغ القالب الخاص في أفكارك. ليس هناك حلم لا يمكن أن يتحقق إذا تعلمت فقط استخدام القوى الإبداعية التي تعمل من خلالك.

Radio Shafaq, نافذتك لجميع ثقافات العالم.

0: لا جوا فيني اسالك سؤال، انت عن جد مغرومة؟
1: اكيد مغرومة، ومع كل طلة شمس رح ضل مغرومة. وليش لا؟ الحب بيخلينا نضوي مثل القمر ونشع مثل النجوم، ولا لا؟ مين اللي قال انه الحب منو ساحر قلوب؟ مش رح خلي الحب ينطفي حتى الدنيا تنطفي.

0: الله عليك الله عليك.
1: أخبار فنية، سياسية، عالمية، زورونا على الموقع الإلكتروني www.shafaq.com.
2: طرائف ونوادر. قال وزير بريطانيا السمين تشرشل لبرنارد شو النحيف: من يراك يظن بأن بريطانيا في أزمة غذاء، فقال: ومن يراك يعرف سبب الأزمة.

0: شفق وياكم، خليكم ويانا.
1: صحتي هي حياتي. خمس طرق لحرق 1000 سعرات حرارية في اليوم، أبرزها ركوب الدراجات ورفع الأثقال. يعتبر فقدان الوزن أمرا صعبا للغاية إذا لم تكن لديك المعرفة المناسبة بالطريقة المثلى التي تتلائم مع جسمك. ويعتمد عدد السعرات الحرارية التي يجب أن تحرقها كل يوم على عمرك ووزنك الحالي، ويمكن أن تسبب السمنة الكثير من المشاكل لصحتك. لذا تعتبر إدارة الوزن مهمة جدا إذا كنت تريد أن يظل جسمك وعقلك بصحة جيدة. وهنا نذكر 5 طرق لحرق 1000 سعرة حرارية في اليوم. تحسين نمط نومك. إذا كنت تهدف إلى فقدان 1000 سعرات حرارية في اليوم، فيجب أن تحصل على 8 ساعات من النوم على الأقل كل ليلة. جهاز المشي. يجب أن يكون هدفك هو المشي على جهاز المشي بسرعة معتدلة لمدة 1 ساعة على الأقل. سيؤدي ذلك إلى حرق حوالي 1000 سعرة حرارية كل يوم وتسريع عملية فقدان الوزن. يمكنك حرق 1000 سعرة حرارية بسهولة خلال هذه الساعة. ركوب الدراجات. إذا كنت تركب الدراجة لمدة 30 دقيقة كل يوم في الصباح أو في المساء، فسوف تفقد السعرات الحرارية بسرعة. إنه تمرين رائع لفقدان الوزن وهو فعال للغاية. ومن أجل حرق 1000 سعرة حرارية، حدد جدولا لركوب الدراجات في كل يوم. شرب الماء. إذا كنت تشرب المزيد من الماء، فإنك تحرق المزيد من السعرات الحرارية. يجب أن تشرب على الأقل 5 زجاجات من الماء يوميا لتفقد السعرات الحرارية بسرعة. رفع الأثقال. سوف يساعدك رفع الأثقال على حرق السعرات الحرارية بسرعة. تدرب على رفع الأثقال يوميا إذا كنت تريد إنقاص الوزن وتقوية جسمك. إذا كنت ترفع قدرا معينا من الوزن يوميا، فقد يكون حرق 1000 سعرة حرارية أمرا سهلا للغاية بالنسبة لك.

0: راديو الشفق، راديو الشفق احلى شيء، احلى شيء.
1: هل تعلم عزيزي المستمع أن ذكر الثعلب لا يرتبط بأكثر من أنثى واحدة في حياته، وعند موتها يبقى أعزبا؟ أما عندما يموت ذكر الثعلب تتزوج الأنثى بغيره. هل تعلم عزيزي المستمع أن بيضة النعامة أكبر بيضة من بيوض الحيوانات وتكفي لإطعام 12 رجلا؟ هل تعلم عزيزي المستمع إذا قسمت دودة الأرض إلى قسمين أو أكثر فإن كل قسم منها يستطيع أن يعيش وحده وينمو مع الأيام معوضا القسم الآخر المفقود؟ هل تعلم عزيزي المستمع أن جانبا وجه الإنسان مختلفان؟ فثمة عين أكبر من العين الأخرى بنسبة قليلة يكاد لا يلاحظها المعظم، بالإضافة إلى أن الأذن اليمنى تكون أعلى من الأذن اليسرى. هل تعلم أن النمل يستطيع حمل ما يفوق وزنه 50 مرة بين فكيه؟

0: أخبار فنية، سياسية، عالمية. زورونا على الموقع الإلكتروني www.shafaq.com.
1: طرائف ونوادر. تزوج قاضي على زوجته دون علمها، وكان يذهب لزوجته الثانية سرا، وشعرت الزوجة الأولى بتغير حال زوجها فشكت أنه تزوج عليها. ذهبت إليه وسألته فلم يجبها، وقال إنها أوهام ليس لها دليل. ثم فكر في حيلة ذكية كي يقنع زوجته الأولى بعدم زواجه، لأنها بدأت تنكد عليه حياته دون أن يكذب. ذهب لزوجته الثانية وقال لها: تعالي عند زوجتي الأولى واطلبي مقابلتي لتسألي عن مشكلتك مع زوجك الذي تشكين أنه تزوج عليك. وبعد صلاة العصر ذهبت الزوجة الثانية إلى منزل الزوجة الأولى وطلبت القاضي لسؤاله عن مشكلة مع زوجها، فأخذتها الأولى إلى زوجها القاضي وجلست معهما. فقالت الزوجة الثانية: أنا أشك يا سيدي القاضي أن زوجي تزوج علي، لكن ليس عندي أي دليل. فقال لها: هي أوهام في رأسك وظن سيء والعياذ بالله، والدليل أن زوجتي تشعر بنفس إحساسك وهو ليس حقيقة، وأنا أمامك أقسم بالله العظيم لو كانت لي زوجة خارج هذا البيت فهي طالق ومحرمة علي. فبكت زوجته الأولى وقامت وقبلت رأسه وقالت: أقسم لك أني لن أشك فيك بعد اليوم.

عالم جنوب أفريقيا. هناك الكثير من يقول أن عالم جنوب أفريقيا هو وليد للثقافات المتنوعة، بالإضافة للظروف التاريخية التي عانت منها البلاد، فكان تصميم العالم مميزاً بألوانه الست، فطرفي العالم الأفقية كانا عبارة عن أشرطة حمراء وزرقاء اللون وبمساحة متساوية يفصل بينهما اللون الأخضر والذي يشكل حرف واي، حيث تنتهي أذرع هذا الحرف على جانب الرافعة، ويفصل بين ذراعي اللون الأخضر مثلث أسود اللون متساوي الساقين، ويحيط به شريط أصفر اللون، ويتم فصل مساحتي اللون الأزرق والأحمر عن اللون الأخضر بشريط ضيق ذو لون أبيض. من الملاحظ أن علم جنوب أفريقيا عندما اعتمد تصميمه كانت عبارة عن ستة ألوان، هي الأحمر والأبيض والأزرق والأبيض والأسود والذهبي، وهناك عدة آراء وتفاسير عن هذه الألوان. التفسير الأول يقول أن هناك من قال أن اللون الأزرق والأحمر في العلم هو رمز لاتحاد الثقافات الأوروبية والأفريقية، واللون الأبيض والأخضر في العلم هو دليل على فكرة السلام. التفسير الثاني، هناك من قال أن ألوان العلم الحمراء والخضراء والسوداء هي رموز لماضي الأمة، فهي مألوفة في الأعلام الأفريقية، وأن الألوان البيضاء والزرقاء والحمراء أيضاً هي مألوفة في الأعلام الأوروبية، وما هذا إلا دليل على تمازج الثقافات. التفسير الثالث، أن اللون الذهبي هو رمز للذهب، وهو معدن يمثل ثروة البلاد، وأن اللون الأسود هو رمز للعرق الأفريقي، واللون الأخضر يعد رمز لخصوبة الأرض، في حين أن اللون الأزرق هو رمز للاحتمالات الكثيرة في أفريقيا. ومن الجدير بالذكر التنويه إلى أن الرمز الوحيد الذي يعترف به دستور البلد هو أن تمازج الألوان هذا ما هو إلا عبارة عن التجانس بين أعراق البلد والاتجاه نحو الوحدة. يمثل علم جنوب أفريقيا خلاصة لفترات طويلة عاشتها تلك البلاد تحت نير العنصرية والتميز العرقي، ولقد اكتسب هذا العلم العديد من الحقائق الغريبة نوعاً ما، وهذه الحقائق هي في حال رفع العلم في المحافل الدولية فيجب أن يكون هو العلم الأول الذي يرفع والعلم الأخير الذي يتم إنزاله، وفي حال تم رفعه في البطولات فلا يحفظ إلا بعد انتهاء البطولة، وفق ما قرره فريدريك براونيل ألا يضم العلم أي رمز خاص بتاريخ البلاد، بل يجب أن يرمز العلم إلى التوحيد والتقارب بين عناصر الشعب المختلفة. هو العلم الوحيد في فترة تصميمه الأولى الذي كان يضم ستة ألوان، بالإضافة إلى أنه تم إلغاء المرحلة التجريبية للعلم واعتمد من وقتها

عالم المجر. أمضت المجر تاريخا طويلا تحت السيطرة التركية ثم السيطرة النمساوية، واستعادت جمهوريتها في عام 1848، واتخذت الأذرع والألوان التقليدية شعارا ورموزا تمثلها، كما استخدمت الألوان التقليدية في رايتها الوطنية، وأصبحت هذه الألوان أيضا جزءا من علم النمسا في عام 1869 بعد أن تم تشكيل البلدان الملكية المزدوجة للنمسا والمجر. لكن في عام 1918 أثناء حل الارتباط بين النمسا والمجر، أصبحت الألوان الثلاثة تستخدم في العلم الوطني المستقل للمجر، كما وتم عرض شعار النبال التقليدي على بعض الأعلام المستخدمة. لا يعرف حقيقة سبب اختيار شكل علم المجر، ولكن الأغلبية تزعم أنه تأثر بالعلم الفرنسي ثلاثي الألوان في ذلك الوقت، لذلك تم اعتماد هذا الشكل له. أما شعار النبالة فهو يعرض صليبا يعد فريدا من نوعه، صليب مزدوج ويحمل تاج سانت ستيفن، وهو أول ملك مسيحي يحكم المجر ويعد مؤسس الدولة المجرية. تم اعتماد العلم ثلاثي الألوان في المجر رسميا في 12 من أكتوبر عام 1957، وكان ذلك بعد ثورة فاشلة حدثت في عام 1956، وتعد الألوان المختارة هي نفسها الموجودة في شعار النبال التقليدي للمجر الذي تم استبداله في عام 1949 لرمز آخر يعبر عن الطراز السوفيتي يقع على الشريط الأبيض الذي يتوسط العلم. لكن سرعان ما تم إسقاطه واستعادة الشعار التقليدي، وفي العام التالي بعد قمع الثورة وإسقاطها، وتمت إزالة شعار النبالة من العلم وإنشاء شعار جديد يتضمن الألوان الوطنية، لكن لم تتم إضافته للعلم، وتم اعتماد العلم القديم الذي تم إنشاؤه عام 1957 دون إجراء أي تعديل. يعد علم المجر بسيط التصميم، فهو عبارة عن مستطيل مقسم لثلاثة أجزاء متساوية بشكل أفقي، ويتضمن ثلاثة ألوان وطنية، وهي الأحمر في الأعلى، والأبيض منتصف العلم، والأخضر أسفل العلم، ونسبة عرض العلم إلى طوله هي من 2 إلى 3. تم ذكر الألوان الثلاثة في حفل التتويج المجري الذي أقيم عام 1608، وتحددت معاني ودلالات الألوان التي اتخذها الشعب المجري في علمهم الوطني، وتم التأكيد على أن الألوان الثلاثة تشير إلى رموز وطنية في المجر. اللون الأبيض يرمز إلى الأنهار ويعبر عن الوفاء والإخلاص. اللون الأحمر يشير إلى الدماء التي سفكت في معارك عديدة شهدتها المجر. اللون الأخضر يعبر عن الثروة الطبيعية ويمثل الخضرة والجبال الخضراء.

أخبار فنية سياسية عالمية. زورونا على الموقع الإلكتروني www.shafaq.com.

ليس هناك أي شيء ضروري لتحقيق نجاح من أي نوع أكثر من المثابرة، لأنه يتخطى كل شيء حتى الطبيعة. عندما أقوم ببناء فريق فإني أبحث دائماً عن أناس يحبون الفوز، وإذا لم أعثر على أي منهم فإنني أبحث عن أناس يكرهون الهزيمة. لا يقاس النجاح بالموقع الذي يتبوأه المرء في حياته بقدر ما يقاس بالصعاب التي يتغلب عليها. عندما لا تعرف ماذا تفعل يبدأ عملك الحقيقي، وعندما لا تعرف أي طريق تسلك تبدأ رحلتك الحقيقية. إما الحياة أن تكون مغامرة جريئة أو لا شيء. لم يكن أبداً تطوير الذات مصطلحاً فحسب، بل يكن داخل حروفه العديد من الصفات التي تساعد الإنسان في التطوير من نفسه واستغلال كافة قدراته وإبداعاته، وكذلك إدراك كافة نقاط ضعفه وقوته والسعي لتطويرها دائماً. ولم تقتصر فوائد تطوير الذات لتعود على الفرد فحسب، بل تتسع لتشمل المجتمع أيضاً. لذا لم تتغاضى كافة المجالات عن دس العديد من الأقوال في التنمية البشرية للتحفيز والحث على الأفضل دائماً. السعادة والشقاء كالحق والباطل، كلها من قبل الذات لا من قبل الأسباب والعلل، فمن جاراها سعد بها ومن عكسها عن مجراها فبها يشقى.

0: راديو شفق، نافذتك لجميع ثقافات العالم.
1: من أهم الخطوات التي نتبعها للحصول على جسم صحي هو اتباع نظام غذائي، وأن نصل إلى الوزن المناسب لنا، وأن نقلل من الأطعمة التي تسبب السمنة وزيادة الوزن. ويجب أن ندخل الأطعمة التالية في نظامنا الغذائي اليومي: الأطعمة النباتية، العصائر الطازجة، الفاكهة، الخضروات. فكل هذه الأطعمة تساعد الجسم على العمل بصورة صحيحة وسليمة وتقينا من الأمراض العديدة. كما لا ننسى دور المكملات الغذائية التي يحتاجها الجسم، وهذه تكون بوصفة طبيب إن كان الجسم ينقصه نوع من الفيتامينات. ولأشعة الشمس أيضا دور رئيسي في تزويدنا بفيتامين دي، لذا ننصح بالتعرض للشمس يوميا ولمدة ربع ساعة أو ثلث ساعة على الأقل.

هل تعلم عزيزي المستمع أن المولود الأول للعائلة في معظم الأحيان يكون مميزا ذهنيا وصاحب ذكاء مرتفع بين جميع أخوانه؟ هل تعلم عزيزي المستمع أنه في حال توفي أحد الموظفين في جوجل فإن الشركة تلتزم بدفع راتب شهري قيمته $1,000 لكل ابن من أبنائه والزوجة تظل تحصل على نصف الراتب؟ وهذه سياسة تتبعها جوجل بمنطق إنساني بعيدا عن الربح. هل تعلم عزيزي المستمع أن طلاب الجامعات هم أكثر الناس حرمانا من النوم إذا ما تمت مقارنتهم بأي مجموعة أخرى من الناس؟

المعرفة أمر جيد والإرادة شيء أفضل، أما التصرف فهو أفضل الثلاثة. العقل لا يخشى اللامعقول، والإرادة لا تعرف المستحيل. قوة الإرادة بالنسبة للعقل مثلها مثل رجل قوي أعمى يحمل على كتفيه رجلا كسيحا يستطيع أن يرى. يقال أن النجاح هو السعادة. أعتقد أن حسن الإرادة وخدمة جميع الناس هي النوع الحقيقي من السعادة. الإرادة الجيدة تجعل للقدمين جناحين. ما الإرادة إلا كالسيف، يصدأه الإهمال ويجحذه الضرب والنزال. إذا أهانتك الحياة بارزها بسيف الإرادة وأرسل لها شاهديك العمل والصبر. الإرادة الضعيفة تترجم بأقوال والقوية بأفعال. ابدأ التغيير من داخلك ثم اجعله كدائرة تتسع مع الوقت لتشمل جميع من هم حولك.

أخبار فنية، سياسية، عالمية. زورونا على الموقع الإلكتروني www.shafaq.com.

0: كان وبنقرة واحدة
1: راديو الشفق.
2: استمر في التخطيط. الالتزام بالجدول الزمني عند العمل على نجاح أهدافك. فامنح ذاتك تحديات وفقا لتقويمك الشخصي، مثل سأنهي دورة تدريبية بحلول نهاية العام، أو سأحاول 3 استراتيجيات تسويق جديدة هذا الربع. تجنب الإفراط في العمل. من الهام التركيز على الهدف وتجنب الإرهاق. يمكن أن يشمل الحفاظ على رحلتك مثمرة وممتعة دون إرهاق نفسك، كما يجب أن يكون الهدف شيئاً يأتي لك السعادة والتحديات الدائمة وليس عبئاً. حتمية الفشل بطريق النجاح الصعب. الفشل هو مرآتك. يقولون من أجل التعرف على شخص معين راقبه في أسوأ أيامه، فكيف يتفاعل ويتعامل مع الفشل؟ يخبرنا العديد عن طبيعته. قد تندهش من معرفة مدى ارتفاع قدرة الفشل لديك. إنه لمن دواعي القوة أن تفهم أن هذا قد يكون أحد أقوى نقاط القوة، ويفصل عن هؤلاء الذين يستسلمون مبكرا، وحتى إذا كانت تأثير الفشل أقل مما كنت تعتقد في البداية، فإن هذه التجربة يمكن أن توفر لك فرصة لتحسين المرونة النفسية. الفشل يطلق العنان لإمكانياتك. يمكن للفشل أن يجعلك في أدنى معنويات، ولكن إذا تمكنت من استغلال الإحباط الذي جعلك تشعر به، فقد يدفع الفشل إلى تجربة أشياء لم تفكر في القيام بها من قبل، فقد يتسبب هذا في إظهار إمكانات خفية ربما لم تكن قد عرفتها من قبل. لو لم تواجه الفشل، يمكن أن تدفع تجربة الفشل إلى الاستفادة من نقاط القوة الأخرى والتفكير الإبداعي. وهذه الصفات التي يمكن أن تضع الخطوة الأولى على طريق النجاح.

أسرار تاريخية. الحرب العالمية الثانية هي واحدة من الحروب العالمية المدمرة والكبيرة التي وقعت في التاريخ الإنساني، حيث بدأت في اليوم الأول من شهر أيلول سبتمبر لعام 1939، وانتهت في اليوم الثاني من شهر أيلول سبتمبر لعام 1945، وذلك بعد 6 أعوام دامية. والدول التي شاركت في الحرب هي دول الحلفاء، وهي بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي وروسيا وتركيا، ودول المحور وهي ألمانيا وإيطاليا واليابان. تتلخص الأسباب التي أدت إلى نشوب الحرب في نتائج معاهدة فرساي، حيث فرضت دول الحلفاء على الدول المهزومة في الحرب العالمية الأولى معاهدات مجحفة، وخاصة على ألمانيا. الأزمات الاقتصادية، حيث كانت بداية الأزمة في العام 1929، والتي أدت إلى انهماك الكثير من الدول في معالجة اقتصادها، وظهور الأنظمة الدكتاتورية في سلطة بعض الدول، وحدوث المواجهة بين الأنظمة الديمقراطية والفاشية، وانتشار الحماية الجمركية. كل تلك الأمور كانت من أجل امتلاك المستعمرات والسيطرة على الأسواق الخارجية. ومن الأسباب الأخرى الغزو الياباني لباقي مناطق الصين ولمنطقة منشوريا، واتباع الأنظمة الفاشية سياسات خارجية توسيعية وعدوانية، والتوسع الألماني

السياسية تلخصت في هزيمة النظام الدكتاتوري الذي كان قائما في إيطاليا وألمانيا واليابان، وتغير نظام الحكم في قارة أوروبا الوسطى والشرقية، وتراجع مكانة أوروبا، وظهور قوتين جديدتين في العام هما الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية، ونشأة الديمقراطية الشعبية، وانقسم العالم إلى كتلتين هما الكتلة الغربية والكتلة الشرقية، وتطورت المستعمرات خارج قارة أوروبا، وظهرت حركات التحرير، وعادت كافة بلدان أوروبا إلى حدودها القديمة، وتأسست الأمم المتحدة بعد انعقاد مؤتمر سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة الأمريكية في العام 1945. وهناك أيضاً نتائج أخرى، وهي اختراعات علمية وتقنية ذات أهمية كبيرة مثل وسائل النقل والعقاقير الطبية والمضادات الحيوية، الاختراعات السلبية مثل القنبلة الذرية النووية، تراجع القوى الاقتصادية لقارة أوروبا، نقص كبير في الأيدي العاملة، ارتفاع أسعار السلع وانخفاض قيمة العملات، ظهور مشكلة اللاجئين، وأخيراً التطور في الآليات والتقنيات العسكرية.

الفشل يبني الشخصية. ربما تكون النية الأولى بالفشل قد جعلت الشخص يرغب في الاستسلام تماما، ولكن بعد تجربة الفشل لعديد من المرات ستقل ألم التجربة تدريجيا، ستتمكن من تحمل أي ضغط أو إجهاد يأتي في الطريق، وتنمي عقلية إيجابية بحزم. وحين تتعلم طريقة التحكم في العواطف خلال المواقف العصيبة، تكون قادراً على التفكير بهدوء واتخاذ قرارات أكثر حكمة. الفشل يبقيك متواضعاً. في بعض الأوقات حين تأتي من مكان متميز، أو ربما عندما تكون قد حققت الكثير من النجاحات، يمكنك أن تصبح فخوراً بنفسك. فالإيمان بقدراتك أمر هام بالمثل، لكن الشعور بالفخر القوي قد يؤدي في السقوط إذا لم يتم ضبطه، فيمكن أن تساعدك جرعة من الفشل في تذكيرك بأنه بصرف النظر عن مدى التقدم، فهناك دائماً مجال للتعلم والتحسين. الفشل خير معلم. إذا لم تفشل أبداً، فتوجد صعوبة في تعلم ما يصلح وما لا ينجح. مثل التجربة، يسمح لنا الفشل بفهم ما يحتاجه الناس ويحتاجه النجاح. هذا يعني أننا تمكننا من اختبار أفكارنا وإثبات ما إذا كانت تعمل أم لا. إن وجود هذه التجربة المباشرة يعني أنه لن تنسى بسهولة ما تعلمته، لأن المشاعر الناتجة عن الفشل يمكن أن تدمج الدرس بعمق في ذكرياتك. يقول البعض أنك تفشل حقا فقط حين تتوقف عن المحاولة، لكن في سياقات أخرى هناك وقت ملائم يجب عليك فيه الاستسلام والسير قدما. وأحد أفضل المؤشرات لذلك هو حين تواجه الفشل، ويمكن أن يكون الفشل علامة على أنك تحتاج إلى تحرير ذاتك وتحلم بحلم مختلف. وقد يكون هذا الحلم الجديد هو المكان الذي ستجد فيه نجاحك الذي طال انتظاره.

أخبار فنية، سياسية، عالمية. زورونا على الموقع الإلكتروني www.shafaq.com.

لكل منا غاية وطموح يسعى جاهدا للوصول إليه. وخلال تلك الفترة قد تعترينا الكثير من العثرات ونوبات اليأس، ولكن لا نحتاج فقط سوى الاطلاع على بعض أقوال في التنمية البشرية لنستطيع تخطي تلك المرحلة العابرة، إذ تنعم تلك الأقوال بتأثير واضح وفعال على النفس من خلال دفعها للأمام وحثها على المثابرة. فماذا تنتظر الآن وأمامك الفرصة لتفتح ذراعيها لتتشبع ببعض من لمحات الأمل والتفاؤل؟ فقط بادر واعزم الأمر على التطوير من نفسك، وستجد أبواب التنمية البشرية على مصراعيها في انتظارك لتنتقل بك إلى الأفضل. ما تراه في حياتك الآن ليس إلا انعكاسا لما فعلته في الماضي، وما ستفعله في المستقبل ليس إلا انعكاسا لما تفعله الآن. ما الفشل إلا هزيمة مؤقتة تخلق لك فرص النجاح. إن ما يسعى إليه الإنسان السامي يكمن في ذاته، أما الدنيء فيسعى لما لدى الآخرين.

اجعل النهاية السعيدة حاضرة في ذهنك، واحرص في كل يوم أن تعمل كي تقترب منها. عندما تتوقف أحلامك تحين ساعتك. الحياة أقصر من أن تهدرها مع أشخاص تبرز لهم أفعالك طيلة الوقت. من يحبك سيرى الخير.

الخير فيك، ومن يبغضك لن تستطيع إرضاءه. الحياة مستمرة سواء أضحكت أم بكيت، فلا تحمل نفسك هموما لن تستفيد منها وابتسم. يرى الناجح حلا لكل مشكلة، أما الفاشل فيرى المشكلة في كل حل. العمل بما هو متاح خير من انتظار ما قد يتاح. من خاف الله أخاف الله منه كل شيء، ومن خاف الناس أخافه الله من كل شيء. ليس الخطأ أن تولد فقيرا، لكنه خطأك أن تموت فقير. في اليوم الذي لا تواجه فيه أي مشكلة، تأكد أنك في الطريق الغير صحيح. لا تقارن نفسك مع أي شخص في العالم، إن فعلت ذلك فإنك تهين نفسك. الجميع يفكر في تغيير العالم، لكن لا أحد يفكر في تغيير نفسه. كل الإنجازات وكل الثروات التي تم تحقيقها كانت في البداية عبارة عن فكرة.

لا يمكنك تغيير قرارك بين عشية وضحاها، ولكن يمكنك تغيير اتجاهك بين عشية وضحاها. الانضباط لديه قدرة داخلية على خلق المعجزات في المستقبل. التعلم هو بداية الثروة، التعلم هو بداية الصحة، التعلم هو بداية الروحانية. البحث والتعلم هو حيث تبدأ عملية المعجزة لكل شيء. الانضباط الذاتي هو الجسر الواصل بين وضع الأهداف وتحقيق الإنجازات. إذا بذلت مجهوداً أكبر في عملك فسوف تحقق معيشة حسنة، وأما إذا بذلت مجهوداً أكبر على تطويرك الذاتي فسوف تحقق ثروة. لم يعد بوسعنا الآن إهدار الكثير من الوقت لفعل الأشياء البسيطة، بل أصبح علينا أن نقضي القليل من الوقت لفعل الأشياء العظيمة. إذا لم تكن لديك الرغبة في المخاطرة في بعض الأحيان، فعليك أن ترضى بأن تكون شخصاً عادياً. الأمر ليس سهلاً لكنه ممكناً. قال أحدهم ذات مرة إن النجاح هو إلهام بنسبة 10%، و90% منها هو بذل الجهد. لذا يجب عليك قراءة الكتب وتعلم المهارات واتباع الخطوات والقيام بالعديد من التمارين الذهنية.

أخبار فنية سياسية عالمية. زورونا على الموقع الإلكتروني www.shafaq.com.

لم يكن طريق تحقيق النجاح والوصول إلى الأحلام ممهداً أبداً، ولكنه لم يكن مستحيلاً أيضاً. لذا فإليك الآن بعض من الأقوال في التنمية البشرية للحث على مواجهة الحياة والتصدي لها. 10% من الحياة هو ما يحدث لك، و90% من الحياة هو كيف تتفاعل مع هذه العشرة الأولى. أفضل وسيلة للتغلب على الصعاب هي اختراقها. نحن أمة كتب عليها التحدي، وأمة كهذه يجب ألا تنام. الإرادة هي ما يدفعك للخطوة الأولى عن طريق الكفاح، أما العزيمة فهي ما يبقيك على هذا الطريق حتى النهاية. كن شخصا طيبا مع الذين تمر بهم وأنت صاعد إلى القمة، لأنك ستلتقيهم عندما تهبط منها، فلا أحد يبقى على القمة طوال الحياة. الحياة أغنية فغنها، الحياة لعبة فالعبها، الحياة تحد فواجهها، الحياة حلم فحاول تحقيقه، الحياة تضحية فتقدم لها، الحياة هي الحب فاستمتع بها. سقوط الإنسان ليس فشلا، ولكن الفشل أن يبقى حيث سقط. معظم الناس لا يستمعون بهدف الفهم، ولكن يستمعون بهدف الرد. عندما تفقد الأمل تفقد الرغبة، وعندما تفقد الرغبة تفقد الرؤية، وعندما تفقد الرؤية تفقد الحياة، ونعيش تائهين في سراب الأمل.

قد تثبت لك الأيام أن ما ظننته قلاع من صخور، إنما هي حصون من ورق. فريق منا تصرعه الضربة الأولى، وآخرون تخلق منهم الضربة الأولى أبطالاً. كل الشدائد والعقبات التي واجهتها في حياتي زادت من عزيمتي. قد لا تدرك هذا وقت ما تلاقيك المحنة، ولكن ركلة على أسنانك قد تكون أفضل ما يحصل لك في العالم.

الموهبة وحدها لا تكفي، استمر دائما فلا يوجد شيء في العالم يمكنه أن يحل محل الإصرار، لا شيء ضروري لتحقيق النجاح بعد التوكل على الله أكثر من المثابرة لأنها تتخطى كل العراقيل. احتفظ لخططك في الحياة بقدر كاف من المرونة يسمح لك بالتعامل مع مختلف الظروف والمتغيرات. لا تستسلم عند منتصف الطريق، لابد أن تركز على أن تربح النصف الثاني. الهروب هو السبب الوحيد في الفشل، لذا يمكنك أن تنجح طالما لم تكف عن المحاولة. النجاح ما هو إلا بعض الخطوات البسيطة من الانضباط تتدرب عليها يوميا. الأشخاص الناجحون يفعلون ما يرفض غير الناجحين فعله، هذا أمر غير سهل على الإطلاق. لم يعد في الحياة متسع من الوقت للسعي وراء ما يصعب تحقيقه أو ما يمكن النظر إليه بالمستحيل حقا، ولكن لا ينفي ذلك حقيقة الإصرار في التغلب على الصعوبات ومشكلات الحياة، لطالما كان من الممكن الوصول للهدف مع وجود عثرات يمكن تخطيها.

احرص على معرفة أطباع الآخرين قبل البدء بتولي شؤونهم وإدارتهم، وذلك من أجل اتباع أفضل طرق الإدارة كي تحقق النجاح على صعيد العمل والحياة. فتعالوا معي لنتعرف على بعض العبارات في الإدارة الجيدة. احرص على العمل الجماعي واستخدم ذكائك في تولي المهام كي تحقق النجاح الإداري. اجعل ممن سبقوك في مجالات الإدارة الناجحة قدوة لك في هذه الحياة، واسعى نحو المزيد من التقدم والنجاح. ابني نجاحاتك على ثقة بالله أولا، ثم بنفسك وبقدراتك، ثم من هم إسوة. أعلم أن التواصل والحب والتفهم والتقدير على صعيد العمل هم أساس أي إدارة ناجحة. حسن من مهارات الاتصال لديك وتفهم كل من حولك وتعاون معهم على تحقيق ذواتهم، ومن ثم انطلق نحو إدارتهم بنجاح. يعتبر الاتصال بالموظفين من المهارات التي يمكن للمدراء تعلمها تماما، مثل الرسم والنحت والسباحة. كن صادقا مع موظفيك واحترمهم جيدا، واعلم أنهم سيكونون عونا لك على تحقيق النجاحات. تحدث إليهم بطريقة الإصلاح والتحفيز وليس اللوم والتوبيخ، اللذان يعتبران أكثر قتلا للإبداع.

علم ملكية هابسبورغ. لقد تم إبرام معاهدة راني فيلدن في النمسا، والتي تولى على إثرها ملكية النمسا سلالة هابسبورغ، والتي كانت عام 1283، وكان حينها عالم النمسا الشائع هو راية فيها اللون الأحمر والأبيض ومن ثم الأحمر. إلا أنه ومع الوقت أدخلت عائلة هابسبورغ العلم الأصفر والأسود إلى أراضي النمسا والمجر، وقد كانتا من ضمن أراضي الإمبراطورية النمساوية، وظلت الألوان الصفراء والسوداء ألواناً للعلم وللبيت الملكي والعائلة التي تقطن فيها. وقد عدت عائلة هابسبورغ العلم الأصفر والأسود امتداداً واقتباساً من الراية الصفراء المتوشحة بالنقش الأسود للإمبراطورية الرومانية حينها. بقي علم النمسا راية صفراء وسوداء حتى نهاية حكم الإمبراطورية الرومانية عام 1806، والإمبراطورية النمساوية عام 1918، وعندئذ رفعت النمسا رايتها القديمة بعد عام 1918، وظهر هذا العلم ثانية بحلية جديدة عام 1945 بعد أن اندمجت النمسا مع ألمانيا. وقد أصبح تصميم العلم حينها عبارة عن راية حمراء وبيضاء وحمراء يتوسطها نسر أسود ليصبح هو العلم المعتمد للنمسا. اللون الأحمر. لقد ارتبط اللون الأحمر في عالم النمسا بفكرة الحب والحرب، بالإضافة إلى تفوق شعب النمسا وانفتاحهم على بقية الثقافات والحضارات، في حين أن هناك من قال أن هذا اللون هو رمز للقوة والشجاعة التي أظهرها الشعب النمساوي في معاركه. اللون الأبيض. وقد ربطوا اللون الأبيض المتواجد على علمهم بصفاء الصدق وسطوع الحقيقة.

0: مكان وبنقرة واحدة.
1: راديو الشفق.
2: يلا بينا نسهر، يلا يلا بينا ندوخ، يلا بينا نسيب الكوكب مع أول صاروخ.

0: راسينا من الكآبة هربينا.
1: أخبار فنية سياسية عالمية، زورونا على الموقع الإلكتروني www.shafaq.com.

تطوير الذات في العلاقة مع الشريك. ينبغي على كل إنسان المحافظة على شركائه ومنحهم الفرص العديدة عن تطوير الذات في علاقتنا مع الشريك. لا تسمح لمشكلات الحياة إنهاء علاقتك بالشريك، ولكن قم بإنهائها دون تردد واجعل علاقتك به أقوى. لو أنك لا تحب الشريك، حاول أن تحبه واسعى إليه، فهناك ما هو أكبر من الحب مثل العشرة والأبناء والذكريات. كن صبوراً على شريك حياتك وحفزه لأن يقتدي بك ويهتدي بخطاك. لا تجعل الفشل يقتل علاقتكما منذ البداية، وسع نحو إنجاح العلاقة واعطي الفرص للشريك حتى لا يأتي يوم وتندم. أطلق لخيالك العنان واسع نحو حياة جميلة مع شريكتك كتلك التي تخيلتها. لا تقل مستحيل، وإنما خذ وبادر نحو الإصلاح، فالشريك هناك تنتظر منك أن تمد يديك نحوها. كن مسؤولا عن حياتك وحياة الشريك، واعلم أنه لا أحد سواكما يمتلك مفتاح التغيير. ازرع كل يوم شجرة في العلاقة وانتظر حتى تنضج وترى ثمار ما زرعته من حب واهتمام ورعاية.

استمتع على طول الطريق. التأكد من الاستمتاع بالخطوات التي تتخذ باتجاه تحقيق الأهداف. قد يكون للنجاح بعض التحديات، لكن الاستمتاع خلال تعلم أمور جديدة والتعرف على أشخاص جدد يمكن أن يشجعك ويجعل الرحلة رائعة. يمكن أن يكون تعلم ما يمكن القيام به أمرا مثيرا، لذا من المهم أن تبقي أهدافك خفيفة وممتعة من أجل الحصول على تجربة إيجابية عاطفيا. كن صادقا مع نفسك. إذا وجدت أن هدفك وصل لطريق مسدود، فقط يجب أن تكون صادقا مع ذاتك بشأن الأسباب. فبعد أن تتوصل إلى فهم الأمر، حاول إيجاد حل لدفع ذاتك للنجاح. فتحدى النفس لتجربة استراتيجيات مختلفة. فكر بإيجابية. من الهام أن تحافظ على الفكر الإيجابي وأن تؤمن بالقدرات في تحقيق أهدافك، فإن التفكير الإيجابي يبقي التوقعات العالية ويذكرك بما هو مستطاع. قد تكون التحديات، لكن تذكر أنها مؤقتة، واستمر في الاعتقاد بأنك قادر على الوصول للنجاح. من الهام أن تعتمد على ذاتك عن طريق التركيز على الإجراءات التي يمكن اتخاذها. كما يمكن أن يؤكد لك هذا أنه على الرغم من التحديات، فقد قمت بقصارى جهدك.

0: خطوات سر النجاح في الحياة. ابحث عن شغفك لكي تكون ناجحا. من المهم تحديد ما ترغب به في الحياة مع الوضع في الاعتبار قراءة الكتب أو أخذ دروس حول مواضيع مختلفة حتى تجد شيئا يثير الاهتمام. يساهم العثور على الأمر الذي أنت شغوف به على الاستمتاع بالخطوات التي ستقوم لاتجاه تحقيق أهدافك. معرفة ما إذا كانت هناك فرصا وظيفية جائزة في شغف المعرفة، ما إذا كان هذا شيئا ترغب بمتابعته. إظهار الالتزام. الالتزام معناه تكريس الذات للنجاح والعمل بجد في كل الظروف، تحديد أهدافا قصيرة وطويلة الأمد واتخاذ إجراءات كل يوم للوصول لها. يمكن أن يساهم إظهار الالتزام في الحفاظ على المحفزات خلال تحقيق هذه الأهداف، وبالأخص حين إكمال المهام التي تساعد في الأهداف الأكبر. فقد تكون هذه الأهداف هادفة، لكن تذكر أن وضع خطة واقعية وجدول زمني. التعلم من الرحلة الحياتية. بدلا من التركيز القوي على نتائج الإنجاز والحرص على الخطوات الصغيرة اللازمة لتحقيق النجاح، فإذا سمحت لذاتك للاستمتاع بالإنجازات الصغيرة على طول الطريق، فإن الوصول إلى أهدافك يمكن أن يكون أكثر قدرة على التحقيق. ومن الأرجح أن يبقى على المسار السليم. يمكن أن تعلم كل خطوة تخطوها دروسا يمكن تطبيقها في الأهداف والتحديات المستقبلية.
1: أخبار فنية، سياسية، عالمية. زورونا على الموقع الإلكتروني www.shafaq.com.

علم كوبا. تعد كوبا من أقدم دول البحر الكاريبي، وقد اشتهرت بخصائصها الجغرافية المميزة، ويتميز علمها بتصميم بسيط ينفرد به عن أعلام الدول المجاورة. جاء اختيار علم كوبا لأسباب تاريخية بارزة، ومن أبرز هذه الأسباب استقلال كوبا الذي ترك انطباعاً في تصميم العلم من خلال النجوم البيضاء التي ظهرت في العلم بتعديلاته المتعاقبة، وبعض النظريات تفسر سبب اختيار علم كوبا كانعكاس للتأثيرات الماسونية التي توغلت في تلك المنطقة الجغرافية، ولذلك ظهرت المثلثات في تصميم العلم. يعد العلم الكوبي من أشهر أعلام الكاريبي بألوانه المميزة وبتصميم العلم الذي لم يحشد الكثير من الرموز بخلاف بعض أعلام الكاريبي. لألوان العلم الكوبي دلالات وطنية هامة، حيث استلهم منها الكوبيون معاني عديدة أثناء الحروب التي خاضوها على مر السنوات. فاللون الأزرق وهو يرمز إلى السماء الكوبية، وإلى جانب ذلك فهو يرمز إلى معاني السلام بين أفراد الشعب. اللون الأبيض وهو يرمز إلى التصالح الذي يتصف به الكوبيون في معاملاتهم. اللون الأحمر وهو يرمز إلى بذل دماء سكان كوبا في كل الحروب التي خاضوها، وإلى شجاعتهم وتضحياتهم بأرواحهم للدفاع عن أوطانهم. وبشكل عام يفتخر الشعب الكوبي بألوان أعلام بلادهم، ويستلهمون منها العديد من المعاني الوطنية والعدالة. ورغم أن دولة كوبا ليست من أقوى دول العالم في اقتصادها أو مستوى المعيشة أو نظام الرعاية الصحية بها، ورغم أن دولة كوبا ليست من أقوى دول العالم في اقتصادها أو مستوى المعيشة أو نظام الرعاية الصحية بها، إلا أن سكان كوبا يتميزون بوطنيتهم واحترام علم بلادهم والموت تحت رايته متى تطلب الأمر ذلك.

استند ستيفن كوفي في الاهتمام بمقولات في التنمية البشرية على مبدأ التحفيز وبث الإيجابية في النفس، ففي بعض من أقواله قد اعتمد على توصيل فكرة التصدي للحياة ومشكلاتها فقط بالإيجابية والتبسم. فماذا لو لم تبتسم؟ بالطبع لن يتغير شيئاً، بل على العكس تماماً، سيكون اليوم مثل التعبير المرسوم على وجوهنا، كما حث على العمل والمثابرة للوصول للأهداف وتحقيق الأحلام وترك التفكير السلبي جانباً. ليس ما يفعله الآخرون تجاهنا هو الذي يؤلمنا، في معظم الحالات تكون ردود أفعالنا تجاه ما يفعله الآخرون هي التي تؤلمنا. معظم الناس لا يستطيعون الإصغاء بعمق، ولا يستطيعون تعليق جدول أعمالهم لفترة طويلة بما فيه الكفاية لفهم ما يقال لهم قبل أن يحاولوا التعبير عن أفكارهم. تعلم فن النسيان، تعلم كيف تنسى لتعيش، لا تتخذ موقفاً من كل حادثة تمر. إنما يعطي القيمة لشيء هو مقدار اهتمامنا به. سيكون يومك مشابهاً للتعبير المرتسم على وجهك، سواء أكان ذلك ابتساماً أو عبوساً. إن الصدق والصراحة يجعلانك عرضة للانتقاد.

أخبار فنية سياسية عالمية. زورونا على الموقع الإلكتروني www.shafaq.com.

لم تطب الحياة لأحد دون مواجهة المشكلات في كافة النواحي، ولكن هل لنا من ترك الساحة أمام اليأس للتمكن منا والانتصار علينا؟ بالطبع لا، ففي كل مرحلة يجب علينا الاستناد إلى عدة مفاهيم ومجموعة أقوال للتنمية البشرية عن السعادة والتفاؤل، حتى يسهل علينا إيجاد الحلول وتخطي المشكلات، الذي بدوره يساعد على تسهيل الحياة والتقدم للأمام دون التعثر والتوقف للأبد. إذا أردت أن تعيش حياة سعيدة، فاربطها بهدف ولا تربطها بأشياء أو أشخاص. أفضل طريقة للتنبؤ بمستقبلك هو أن تصنعه. على الرغم من صعوبة الحياة التي قد تبدو عليها، إلا أنه هناك دائماً شيء يمكنك أن تقوم وتنجح به. الأمر المهم هو ألا تستسلم أبداً. عش بناء على أحلامك لا بناء على ماضيك. إذا رأيت البلاء يطهرك فهو نعمة، وإذا رأيت النعمة تطغيك فهي غضب. أنا لست نتاج ظروفي، إنما أنا نتاج أفعالي. لا تضيع الوقت في الانتظار، فالوقت المناسب لا يأتي أبداً. ابدأ من حيث تقف واستعمل ما تحت يدك من أدوات، وكلما تقدمت في طريقك ستعثر على أدوات أفضل مما كان معك حين بدأت.

0: مكان وبنقرة واحدة.
1: راديو الشفق.
2: عند إحساس راح انساك، بس إحساس مو أكثر. أبادر بالهجر والقاك، بعدك بالقلب تكبر.

بخيل بأبسط الأشياء، بكل شي تسوي مني، ولا كأنك حبيب الروح كأنك من جبربية. عندي إحساس راح أنساك.

شفق وياكم، خليكم ويانا.

تاريخ علم موريتانيا. مرت موريتانيا كغيرها من الدول بفترات احتلال، وكانت واقعة تحت الاستعمار الفرنسي، واستمر ذلك حتى النصف الثاني من القرن العشرين، ثم نالت استقلالها المنشود الذي دأبت في الحصول عليه، كما وقدمت الكثير من التضحيات من قبل شعبها للحفاظ على أرضها. ونتيجة لذلك مر علم الدولة ببعض التغيرات على مر الزمن. علم موريتانيا في الفترة ما بين 1959 و2017 قبل حصول موريتانيا على استقلالها كان علم البلاد هو العلم الفرنسي، ولكن بعد الحصول على الاستقلال قدم العلم الفرنسي لموريتانيا في 22 من مارس عام 1959 بتعليمات من الرئيس المختار ولد دادا، وكان العلم عبارة عن حقل ملون باللون الأخضر فقط، بالإضافة إلى هلال ذهبي ونجمة. واعتمد العلم في 1 أغسطس من عام 1959 كعلم رسمي للبلاد. علم موريتانيا في الفترة 2017 وحتى الآن، ظل العلم السابق معتمدا في موريتانيا حتى عام 2017، حيث قام رئيس موريتانيا محمود ولد عبد العزيز باستفتاء في يوم 5 أغسطس عام 2017، والذي كان من بين أهدافه إلغاء مجلس الشيوخ وتغيير بعض جوانب الدستور وتغيير العلم الوطني، وقد حصل على نتيجة إيجابية في الاستفتاء، وأجريت التغيرات على العلم الوطني، وذلك بإضافة خطين باللون الأحمر، الأول في أعلى العلم والثاني في أسفله، مع الحفاظ على اللون الأخضر والهلال والنجم الذهبيين، وظل هو العلم المعتمد حتى الوقت الحالي. اللون الأخضر، للون الأخضر دلالة كغيره من الألوان، وفي العلم الموريتاني له دلالة إسلامية، بالإضافة إلى أنه يرمز إلى التفاؤل والأمل والتطلع إلى مستقبل مشرق يصحبه نمو في جميع مناحي الدولة. اللون الأحمر، غالبا ما يرمز اللون الأحمر إلى الدماء، وكذلك في العلم الموريتاني فهو يرمز إلى ما سفك من دماء من قبل أبناء موريتانيا على أرضها، وذلك في سبيل تخليصها من الاحتلال الفرنسي والحصول على استقلالها. اللون الذهبي، والذي كان لون النجم والهلال، وهو يرمز إلى الصحراء الكبرى التي تغطي غالبية مناطق موريتانيا، فكان بلون رمالها الذهبية اللامعة.

0: هنا راديو شفق ومن كل مكان
1: هنا
0: في
1: راديو
0: العالم.
1: شفق ومن كل مكان في العالم.
2: هل تعلم أن أكبر عدد حروف في اللغة هي حروف اللغة الكمبودية التي يبلغ عدد حروفها 72 حرفاً؟ هل تعلم أن أعلى سعر لحيوان هو ما دفعه المليونير الأمريكي بيرمونت مورغان ثمناً لكلب ربح جائزة مباراة جيرمال؟ هل تعلم أن المرجان يستخرج من البحر المتوسط، أما البحر الأحمر فهو أكثر البحار امتلاء بالشعب المرجانية؟ هل تعلم أن ياقوت الحموي هو عالم عربي قديم من علماء اللغة والأدب؟ هل تعلم أن الرازي من أوائل الذين أشاروا إلى الجراحة التجميلية كفرع من فروع الجراحة؟ هل تعلم أن أول من أشاروا إلى تفتيت الحصى في المثانة هم الأطباء العرب؟ هل تعلم أن الببغاء من دون الطيور كلها هي الوحيدة التي تستطيع تحريك منقارها لأعلى وأسفل، أما الطيور الأخرى فإنها تحرك منقارا واحدا؟ هل تعلم أن القلب يعمل يوم واحد شغلا هائلا يكفي لرفع قاطرة سكة حديد إلى ارتفاع متر واحد؟ هل تعلم أن القلب يدق في الدقيقة من 60 إلى 80 مرة، وفي العام الواحد يدق 40 مليون مرة؟

أخبار فنية سياسية عالمية. زورونا على الموقع الإلكتروني www.shafaq.com.

هل تعلم أن الجسم يحتمل حرارة حتى 128 درجة مئوية؟ هل تعلم أن عصير الفاكهة وحده أو مخلوطه يجب تناوله في الحال، فالانتظار عليه يعرض فيتاميناته للهواء؟ هل تعلم أن أغرب إحصائية عن السمنة أفادت أن مشاهدة التلفزيون الملون تؤدي إلى السمنة المفرطة؟ هل تعلم أن القطط غنية بألبانها ولبنها مغذي ويلائم جميع الثدييات؟ هل تعلم أن جزيرة تايوان أو الصين الوطنية أطلق عليها المستكشفون البرتغاليون عام 1580 ميلادية اسم فورموزا أي الجميلة؟ هل تعلم أن المخلفات الناتجة عن هضم أوراق الشجر التي يأكلها الديدان تعتبر سمادا جيدا للتربة؟ هل تعلم أن أطول الحشرات عمرا من فصيلة الخنافس تحمل اسم الخنفساء الرائعة؟ هل تعلم أن أكثر المعلنين في الصحف ثباتاً متجر جوس بيل لبيع الملابس الجاهزة في جورجيا بأمريكا؟

تطوير الذات في التواصل مع الآخرين. إن التواصل الجيد يقود نحو النجاح في أكثر الأمور. قد تكون تعلمت الكثير وتعلم ما أعني، ولكن هذه بعض عبارات عن تطوير الذات في التواصل مع الآخرين. فتعال معي عزيزي المستمع لنتواصل جيداً مع الآخرين. عندما يتحدث الآخرون استمع لهم جيداً، فمن الرائع أن يجد الأشخاص من يستمع إليهم، بخاصة أن معظم الناس لا يجيدون الاستماع. لكي تستطيع التواصل ببراعة، استمع لكل ما يقال للذي لا يمكن أن يقال. التواصل الجيد والمجدي من الأمور التي تعمل جيداً وبشكل إيجابي عند الناس. تحدث عندما يكون لديك ما تقوله، فالحمقى هم الذين يصمتون في الأوقات التي يتوجب فيها الكلام والتواصل. تحدث للناس بالطريقة التي ترغب أن يتحدثوا بها إليك. قد تظن أنك تستطيع التواصل وتتقنه بمهارة، ولكنك قد لا تعلم أنك تجهل الكثير. لذا اقرأ جيداً عن مهارات التواصل مع الآخرين. من قواعد النجاح والتواصل الجيد أن تتعلم كيفية الاستماع قبل أن تبدأ بالكلام. غالباً ما تبدأ المشكلات من التواصل السيء. تعلم كيفية التواصل الجيد قبل أن تبدأ بالعلاقات.

0: أخبار فنية، سياسية، عالمية. زورونا على الموقع الإلكتروني www.shafaq.com.
1: يجب التركيز على النشويات الجيدة والحبوب الكاملة وتجنب السكريات. يجب الحصول على 8 أو 10 حصص من الفاكهة والخضر في اليوم، شرط أن تكون متنوعة. ينصح بتناول المكسرات النيئة والبيض يوميا. ينصح بالحد من تناول الأطعمة المملحة والمدخنة لأنها تزيد احتمالات الإصابة بسرطان المعدة. يجب تناول 240 جرام من السمك في الأسبوع، أي ما يعادل 2 أو 3. يستعمل زيت الزيتون أو زيت الكانولا في تحضير الطعام، شرط عدم وضعهما على النار. بدلاً من حفظ الشوكولا والبسكويت معاً، يمكن حفظ التفاح والموز والجزر لتناولها كوجبات صغيرة. يجب ممارسة الرياضة دائماً وأبداً وبانتظام. يجب تجنب الدهون الموجودة في المعجنات والمارغرين لأنها أخطر من الزبدة.

0: هل تعلم أن ألف سمكة من سمك الفانوس تزن كيلوغراما واحدا؟ هل تعلم أن ارتفاع نسبة الملوحة في البحار يستطيع الإنسان العوم فيها بدون خشية أن يغرق؟ هل تعلم أن التمر يزيل الإمساك بينما البلح الغير الناضج يوقف الإسهال؟ هل تعلم أن نحلة العسل إذا لسعتك تموت هي على الفور؟ هل تعلم أن مقدرة الحصان والهر والأرنب على السمع أكبر من مقدرة الإنسان، وهي تستطيع تحريك أذانها لالتقاط أضعف الأصوات؟ هل تعلم أن الحصان إذا قطع ذيله مات؟ هل تعلم العقرب إذا أحيط بالنار يلسع نفسه ويموت؟
1: أخبار فنية، سياسية، عالمية. زورونا على الموقع الإلكتروني www.shafaq.com.

0: تعتبر فراشة الملكة ألكسندرا أكبر فراشة على سطح الأرض، حيث يمكن لامتداد جناحيها أن يصل إلى 30 سنتيمتر.
1: هل تعلم أنك تحرك 72 عضلة عندما تتحدث؟
0: لا يمتلك كوكب عطارد أي كواكب على الإطلاق.
1: هل تعلم أنه إذا تمكنت طائرة من الطيران إلى كوكب بلوتو فإن الرحلة ستستغرق أكثر من 800 عام؟
0: ينتج الفم حوالي لتراً واحداً من اللعاب كل يوم.
1: أن خلية الدم الفردية تستغرق حوالي 60 ثانية لتدور دورة كاملة في الجسم.
0: ملكة النحل تغادر الخلية فقط من أجل قيادة جماعات النحل ومن ثم الذهاب إلى رحلة الزفاف.
1: أن النعامة تمتلك عين يتجاوز حجمها حجم دماغها.
0: هنالك نوعا من الأسماك يدعى بالسمك الصدفي بإمكانه ابتلاع إنسان كامل.
1: الفيل هو الحيوان الوحيد الذي يمتلك القدرة على القفز.
0: يعتبر الضحك مفيداً لصحة القلب، فالضحك يقلل من التوتر ويزيد من مناعة الجسم.
1: وهل تعلم عزيزي المستمع أن الزرافة ليس لديها حبال صوتية؟
2: شفق وياكم، خليكم ويانا.

0: التميز في الطرح والتفرد في الأداء تجدونه على راديو شفق.
1: هل تعلم أن أول معركة بحرية إسلامية هي ذات الصواري التي وقعت في البحر المتوسط بين المسلمين والبيزنطيين في عهد عثمان بن عفان سنة 34 هجرية وانتصر فيها المسلمون؟ هل تعلم أن أول مركبة تصل إلى سطح القمر هي المركبة الروسية لونا 2 وكان ذلك في سبتمبر عام 1959 ميلادي؟ هل تعلم أن أول من صعد إلى الفضاء الخارجي هو يوري جاجارين الروسي على متن المركبة أفوستيك؟ هل تعلم أن أول من مشى في الفضاء الخارجي هو الروسي آلي ليونوف في يونيو عام 1965 ميلادي؟ هل تعلم أن أول من وضع قدمه على سطح القمر هو الأمريكي نيل أرمسترونغ في يوليو عام 1969 ميلادي؟ هل تعلم أن أول فتاة صعدت إلى الفضاء هي فالنتينا تيريشكوفا على متن المركبة فوستيك 6؟ هل تعلم أن الرئرئة تعني تحريك العينين وإدارتهما لتسديد النظر على الهدف؟ هل تعلم أن أول من اكتشف الدورة الدموية الصغرى في الإنسان هو ابن النفيس؟ هل تعلم أن أول من قال بقابلية الأعضاء الصلبة في الجسم كالعظام للالتهاب والتضخم والأورام هو ابن سينا؟

أخبار فنية، سياسية، عالمية. زورونا على الموقع الإلكتروني www.shafaq.com.

0: شو بقوياكم؟ خليكم ويانا.
1: قد يكون دماغ الإنسان أكثر نشاطاً خلال النوم مقارنة باليقظة.
2: أن ليوناردو دافينشي استغرق 10 سنوات لرسم لوحة الموناليزا.
1: يفقد الإنسان نحو 4 كيلوغرام من خلايا الجلد كل سنة.
3: هل تعلم أن الأسد يصاب بالذعر عند سماعه صوت الديك؟
1: لا تستمر خلايا القلب بالانقسام والنمو، لذلك لا يصاب القلب بالسرطان.
3: هل تعلم أنه عندما يشاهد الأشخاص أفلام الأكشن فإنهم يتجهون لتناول الطعام بشراهة أكبر من قبل؟
1: ضغط الماء داخل كل خلية في البصل كاف لتشغيل محرك بخاري.
2: البارود يصنع بخلط الفحم والملح الصخري والكبريت.
1: تمتلك إناث أسماك القرش جلوداً أكثر سمكاً من الذكور.
2: هل تعلم أن المركبة الفضائية ناسا فيوجرا 1 هي المركبة الوحيدة التي غادرت النظام الشمسي إلى الآن؟

كل من حقق نجاحاً مالياً وعملياً سيخبرك أنه عليك في بداية حياتك العملية أن تعمل بذكاء وشقاء. عليك أن تدفع ثمن النجاح مقدماً وكاملاً، وليس هناك طريق مختصر. الحرية المطلقة هي حقنا وقدرتنا على تقرير ما إذا كانت الأشياء والأشخاص ممن هم حولنا قادرين على التأثر على أنفسنا أم لا. الرياح قدر من الله، وتوجيه الشراع من عمل يديك. العمل هو الطريقة التي ستمكنك من تحقيق الأحلام، ويتطلب النجاح الحقيقي عرق الجبين. كن صبورا مع نفسك، قم بزيادة خبراتك وزرع القيم. لا يوجد أعظم من الاستثمار في النفس. الكثير منا قد سبق له التطرق لسطور التنمية البشرية من منطلق تطوير الذات والسعي للارتقاء بها. لذا فإذا كنت ممن يهتمون بهذا المجال، فحتما لابد من مرور اسم جيم رون على مسامعك في وقت ما، إذ يشهد تاريخ التنمية البشرية على العديد من أقواله المؤثرة والتي تبث روح الأفضلية بداخلنا. وحتى إذا لم تكن تعلم ذلك، فتعال معي عزيزي المستمع. اقتباسات جيم رون: الوقت أهم من المال. يمكنك الحصول على المال، لكن لا يمكنك الحصول على الوقت. التحفيز هو ما يجعلك تبدأ، العادة هي ما تجعلك تواصل. من أعظم الهدايا التي يمكنك إهداءها لأي إنسان هي الانتباه له. إن القيمة الأساسية في الحياة ليست ما تحصل عليها، القيمة الأساسية في الحياة هي ما سوف تصبح عليها. إذا كنت حقاً تريد فعل شيء ما، فإنك ستجد وسيلة، وإذا كنت لا تريد فستجد عذراً.

أخبار فنية سياسية عالمية. زورونا على الموقع الإلكتروني www.shafaq.com.

0: مكان وبنقرة واحدة.
1: راديو الشفق.
2: هل تعلم أن الحيوان المسمى بثعلب الماء يغطس في الماء بهدوء حتى أنه يغوص دون أن يتناثر منه الماء؟ هل تعلم أن الفيل هو الحيوان الوحيد الذي له 4 ركب؟ هل تعلم أن الحشرة المسماة بخنفساء السجادة قد وضعت في زجاجة مغلقة وبقيت فيها حية دون طعام؟ هل تعلم أن الحشرة المعروفة باسم بعوضة أيار لا تعيش إلا 2 ساعات فقط بعد أن تفقس من بيضتها؟ هل تعلم أن الطائر المعروف باسم القرطس هو طائر بحري كبير يستطيع الطيران طول اليوم دون أن يحتاج إلى رفرفة جناحيه ولو لمرة واحدة؟ هل تعلم أن المياه الغازية لا تحتوي على الصودا؟ هل تعلم أن ما يحفظه المرء من ذخيرة مفردات اللغة يعادل حوالي 3000 كلمة وأنه يستطيع أن يتكلم 120 كلمة في الدقيقة الواحدة؟ هل تعلم أن الزهر المعروف بزهر الربيع يدعى أيضا بعيون النهار لأنه يذكر الناس بالشمس؟ هل تعلم أن طائر الكيوي يضع بيوضه التي تزن الواحدة منها ربع وزن الطائر نفسه؟